0: هنا راديو كوكبة.
1: بشطف دراج، بفتح بلاليع، بقشع مزاريب. لو مني والله لا تعم الفوضى وتاكلهم ظروف مرور الزمن المر. دعيكم القصر الفلسطيني. هجرنا بالستينات على لبنان، ما لحقنا شلشنا هون عركت بالسبعينات. حملنا ابي وهاجر فينا على العراق، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بالتسعينات. حملنا ابي ونزل فينا على الشام، ما لحقنا شلشنا هنيك عركت بال2011. حملت حالي ورجعت على لبنان. يا اخي بلد مضياف وانساني لابعد حدود، وبيروت مفتوحه للجميع، مفتوحه لدرجه ما عاد يعرفوا يسكروها. رجعت على البنايه اللي كان ابي شغال فيها باواخر الستينات. هاي البنايه مميزه، مرق عليها كثير، تعمرت بال40، مرق عليها عز بال50 وال60، ومرق عليها حرب بال70 وال80، ومرق عليها تراكتور بال90، وصار فيها شبعات وجوعات وحروب وهدنات مساقبة بنص بيروت وخطوط التمام. سكان النواعين، يعني بدك تقول بناية علمانية معشعشة طائفية، بناها واحد فرنساوي يمكن لك من بيت غورو، حمل حاله ورجع على باريس، وترك القاعدين فيها يستلموا صيانتها. والقاعدين فيها صحيح من نفس البلد وبيحكوا نفس اللغة، بس ما حدا بيفهم على التاني، وكل واحد فتح حسابه وطالع الضرب بالبناية لدرجة إنها فسخت وعليها خطر توقع، وما عاد يقدروا يتفقوا ليلاقوا خطة لإنقاذها. عندك بالطابق الأول شرقة عن ساكن الياس. الياس استلم رئاسة لجنة البناية عن أبوه، ويراتي بحيث أبوه كان مقرب من المعلم غورو، كانوا متفاهمين بالفرنساوي منيح. الياس مجوز وعنده ولدين مارون وشربين.
2: إيه بس مش عم تعصب؟ أنا ماني متعصب، ها كنت ناظر لأن بس
1: ليش؟ أولادك عياد مار مارون ومار شربين؟
2: إيه، واحد إجا ب22 تشرين التاني سميته مارون، واحد ب13 سنة سميته شربين. نادر خيالك معي شيء؟
1: بالطابق الأول غربان ساكن حسين.

0: لا بيصير بهالبناية، وإلا بيفلتوا ولادوا على الطوابق وبيسكروا الكوريدورات. 9 أولاد والعاشر على الطريق. شو أسميهم يا حسين؟
1: حسن، حسون، حسان جونيور، محاسن، تحسين، حسان، محسن، حسنة، وبتول.
0: واللي جاي شو راح تسميه؟
1: علي.
0: وإذا بنت؟
1: لا صابوا يسموا علي أنا أعمل لك.
0: طيب وإذا بنت؟
1: لا علي علي أنا أعمل لك.
0: عملتوا هيكو يا أخي؟
1: لا شو بدي يقولوا معكم صابوا يسموا علي.
0: يا أخي بلتي الله رزقك بنت.
1: شو دخلك أنا وربي لك بهبط لك خايمة ها؟
0: الطابق الثاني شرقا في الأولى. يقولوا له الحج. ما بعرف ليش مع انه ما بحياته راح يحج.
1: انا بقول شريه واخذها فخريه انا اعمل لك.
0: نقولها مجوز وعنده ولد واحد اسمه نيكولا كمان قاعد يدور الحج.
1: شريين انا اعمل لك.
0: احنا بنجمع كل العمر للحج واني بياخذوها هيك عجينه.
1: ايه والله ايه.
2: سمي ابنك نيكولا بتاخذها.
1: اعوذ بالله نيكولا شو لوح شوكولا هو.
0: الطابق الثاني شرقا في عمر. ابوه انتصم عمار البنايه وعمار حجر على كتافه بضل دبي وصلي هو وحسين.
1: ضب ولينك يا حسين. ضب لسانك يا عمار والله فلتن عولينك على ترم الغدا. ها
0: اخي عمار اذا عزت شي حكيني.
1: دعال منيح معك انت.
0: والله ما في زعل واخي الاصلي. ها
1: ضبط لك خيمه. ها
3: بتنام عندي خي عقاب ما تخاف.
1: انت ما حدا حكيك
3: ولا انت.
0: والله وكيلك هيك فجاه بتلاقيهم علقوا فجاه اتفقوا. وين بيتفقوا مع بعضهم؟ على الياس. وبس يصفوا حساباتهم معه بترجع بتوعى فجأة الخلافات التاريخية.
3: احترم حالك أحسن ما تشوف شي ما بيعجبك.
1: شي مثل شو؟
3: شي ما بيعجبك بالمرة.
1: أكثر من هيك؟
0: الطابق الثالث شرقا عندك هاروت. أخ بيفهم على كلمة وبس يعصب بيفلتنا بالأرمني.
4: زوير وامسة شسو جارر بورس صدقو خوشي سكور كبابة علمس كبابة علمس.
0: ما بود عارف شو عم يحكي. على إيش عم يسب لي؟ لأنه بيدل على ساعته. احتمال يكون عم بيقول يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون. بس مين فاضي ترجم له؟ أو أكياس بترجم له؟
4: يلعن الساعة اللي جيتوا فيها لهون.
0: بس تحز المحظوظية عمر وحسين بترجموا له مع بعض كوراس.
5: يلعن الساعة جيبوكم فيها لهون.
0: بالطابق الثالث غربي في أبو معروف. مين طلال بيك ما بيتعاطى مع حدا بهمه شغلتين بس.

0: سالم وعيش لحالي بالطابق تبعي، بس ما حدا يقرب على جناحي، الرقبة بتنفكها.
1: والشغلة الثانية ممنوع حدا يقرب له على منصبه بلجنة البناية.
0: أمانة الصندوق إلنا أبا عن جد، بقص إيد اللي بتقرب صوبها، من أيام الأمارة ونحن محافظين عليها. سامع يا حسين؟
2: ولادي بيسلموا عليك على ترم الغادة.
1: محسوبة ساكن على السطح، وعندي أوضة على المدخل. تكنا صوب الشمال حد النهر هاد وميته باردة، وتخشيبة مالت جنوب حد العين وميته حلوة، يعني بحوطنك يا هون تمام. بعرف اخبارهم بالتفاصيل، بسمعنا عم بيتشارعوا كل يوم، كوالي اولى بتفكرهم مختلفين، بس كوالي تانية بيشبهوا بعض كتير، خصوصي بالهموم. وين جمالهم بفير نشر الغسيل؟ البلاكين يا سعيلته عند اهل مرته بكسروان، مرموا من البناية خوفا لتوقع، بيضل على التليفون عليك مع مرته وحسين كمان.
3: شو بعمل بسرق يعني؟
4: انا عم بقول لك تسرق بس مصروف كبير يا رشيد. والله مصروف كبير مش عم نلحق.
3: منين بجيب هلا بدوري؟
4: طيب العيد قرب وبدهم تياب العيد، شو بقول لهم؟
3: يطولوا بال وشويه. شوف شو في اعمل،
4: صار لك شهر بتقولي طولوا بالكم.
3: شو بعمل بشعف حالي بتشعفي؟
4: لا انا ما قلتش مية شعفي، شعف تاني بيمشي الحال، بس انا بنقش في العزاوه.
3: مش عم بمزح انا،
4: هاني عم بقول اذا فينا نتدين الشيء لكن الله فرجي. بعدين شايفها على كهرباء
2: ما بقى تجيبي لي سيره الدين، رح تقول لنا الفايده يا مخلوقه.
4: بس انا قلبي على الاولاد والله حرام.
2: وانا مش حرام انا،
3: والله العظيم بعد شي نهار لحقت الحيله.
4: هيك انت رجيل البيت، انت السند.
3: ايه وانا وين مسنود؟ مع شوية اتحمل. والله العظيم لو ما بيتي طابق ارضي لك بيت حيلي من البلكون.
0: ولو يا جاد بيتنا مفتوح اهلا وسهلا فيه. وقت اللي بدك فيك تطلع تكب حيلك من عندي.
3: ممنونك انا جاري.
2: كلك ذوق يا جار.
0: انت وقعد قرب ما حدانش حكيك.
2: عم شو وحداني حتى فيش واحد ينتحر من عندك.
0: روح انتحر عند غيري اسا، لان حضرتك بتكون عسل جاي تنتحر. بتغير رايك عندي بصير بدك قرعه متي معي.
2: وانا بتشربني قرعه متي عندك؟
0: لك بامر هالقرعه
2: حبيبي يا طلال.
0: عيوني يا عمر.
5: نو نو نو، مش معقول عم بيصير. اسف مصر
0: حياتي. روقي شوي.
5: ما بدي روق، ما بيكفي معدي بالبنيه الزفت مثل ما اقعد بالاشرفيه كنت ممر الكاريدور.
0: شو بعمل يعني؟
5: بيعه وخلص لي الشقه بقى. صار فيه
0: مين بيشتري بيت مهرهر مثل هيدا؟ ما شايف الناس شو بالتفسيخ
5: والتفشيخ؟ انا شو بعمل بالحاله؟ شو بقول لصاحبتي؟ كل وحده فيقعه سرايا بالاشرفيه وانا جوز في رجل تيبه الحي الزفت.
0: ما بسمح لك نانا، هيدا الحي له رمزيته، حي الوحده الوطنيه، حي العيش المشترك، حي اللا طائفيه، حي تاريخي وتلاقي.
2: وطولنا هالتلفزيون الله.
0: نحن نموذج لكل مواطن ما بيعرف يتقبل الاخر.
2: الله يتقبل منك.
5: تفضل لك ملا نموذج.
2: بونسوار مدام نانا.
5: اهلا بونسوار.
2: توفا بيان؟
5: وي.
2: ونحن كمان توفا بيان ميرسي. عشو شايفي حالك؟ اذا انت توفا بيان احنا توفا بيان وميرسي كثير كمان.
0: كيفك جار صفا؟
2: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته.
5: وين قاعده انا؟ وين؟
2: على الكرسي.
5: ما لي عين عزوم حدا عبيتي، كلهم احسن مني.
0: لا مش كلهم احسن منك، انت عندك باركينج على القليله هنا، وين بصفوا؟
5: بشرفك نقولها، ما تشينا بوتوكوا، مثلك هيك رح اميل عشا بي مونبلييه. ها؟ عندي ميت عزيمه بدي ردها.
0: لحشان تترديها هلا.
5: وين ما تبردها يعني؟
0: ما شايف الظروف، ابني قصته باللي سايب على ما سكرته يا مخلوقه.
5: نعمل العشا بنشوف كيف بدنا برا بعدين. تشي بي با مو فيرسكو، ديبروي توا. سيت انفيتا سورا اللي تي تاتوندي تي جو مافو موا.
3: وطولنا على التلفزيون، او غير الفرنس ده الله.
5: انت سكوت. ما بضلك طوشنا على التليفون مع مرتك.
3: انت مش شايفة ابنك كي بضل طوشنا بالطنطون؟
5: الطنطون؟ هيدا بيانو؟ عم بيدرس بيانو يا أريري؟
2: عايب مدام لنا جوال عكي، هيدا أريري ما أريري عبو سرعة. بيانو عراس لو عيننا، بس لو بيغير فأس بكون ممنون. اللي له حد الدو في ريح حدا يخبره ينقول.
3: معلي على نقطة وحدة.
5: شو بعاد عن السيفيليزاسيون؟ عندكم الرجيع على الكلتور.
0: يدق قد ما بده، بس ما يقرب لي على الطابق تبعي. والله اللي بيتعدى على جناحي بفرط له رقبته.
2: جناح؟ يا جناح منهم يا زلمة؟ منه شقة مثله مثلك.
0: لا مش القاعدية، عندي فيو بياخد العقل. جناحي بيطلع على الأرض، شوف طل وشوف. وعندي بالكون إذا بتطلع علي بتشوف الخروج والسوق والغرب والوادي، والهواء بيلفح كأنك قاعد بالجبل.
3: ايه بس هالفرندا حق مشترك بيننا وبينك خي طلال.
0: انت فيك تطلطل من وقت لوقت، البيت بيتك، بس غيرك يسترجي قرب اثا. والله بياكلها.
6: لك وطوا صوتكم، بدنا ننام بابايا. العم بقولوا مثلك برج بابل.
2: ليش مثل؟ برج بابل ونص.
6: بابلوني اشترى غيري. يا
7: شو عم يقول؟
2: عم بيقول اذا بتضلوا تزعجوه هيك رح يطلع ينام عند طلال.
0: حسين ما تلعبش بعليقة.
2: ما فيش، أخذوا الأولاد عم يلعبوا فيه.
0: مينو؟
2: عليقي.
6: شو يعني عليك دخلك؟
1: بدك تسأل هارون؟
6: احترمي حالك الياس.
1: هيك الله وكيلكم. دبي وصري.
6: شو يعني دبي وصري انت كمان؟
1: بدك تسأل هارون؟
6: عصيري واضح يعني عصير.
1: عصير شو؟
6: بستر ما بابا.
1: ودبي؟
6: كمان واضح. دبي يعني مرتك.
1: شو قلت؟ ولي أنا مرتي دبي وليه؟ لا عملوا سووا فيك.
7: هي ضلي بشارع كل النهار. ما في شي بسكتهم بوحدهم إلا شغلة وحدة. نشيد وطني.
1: شو عم بيقول؟
6: عم بيقول دبي ومكترة.
1: وليك كانك رجال تنزل لهون.
6: إن كنك رجال تطلع لهون.
8: طلع يا رجال شو ناطرة؟ بعدين تعشو زعلان وما معه حق.
1: بخصوص.
8: بخصوص مرتك.
1: احترم حالك يا سبتريك.
8: لن تحترم حالك.
7: اليوم شريعة متغيرة لحد ما تكبر وتوسخ بالكلام.
1: بدي أعرف لو مني أنت شو بتسوى بهالبناية؟
6: ولك روح. كان لك ايام انا حامل بنايه على كتفي.
7: كل واحد بيعتبر حاله الاهم بالبنايه.
6: لو مني هالبنايه ما تعمرت.
1: لو ما انا رئيس اللجنه
9: بالولاتي
1: ما كانت بعدها واقفه على رجليها.
9: ايوه
1: ولا كانت مميزه بالبنايات محيطه فيها اخلاقيه.
8: ولك لو منك العدو نايم عندك بالاوضه حد الدبه
7: فشل برقبته. كل عمر الاماره هي المحافظه على الهويه. لو منها كنت صرت بخبر كان ولحطتكم الدوله العثمانيه.
1: ولك قبل الاماره بكتير نحن هون. نحن المشرقيين الاصليين.
5: مشرقيين؟ نو نحن مش مشرقيين نحن مغربيين.
9: مغربيين؟
5: ايه نحن جينا مع الفرنسوية.
1: نحن فينيقية.
6: نحن عرب.
1: نحن مشرقيين.
6: نحن بدنا ننام. تواجدونا بابا. عنا شغل بكرة.
1: نحن هون قبل الكل.
6: نحكي عربي شو منكون؟
1: كنا نحكي سرياني.
7: وقبل اشوري.
6: مظبوط.
7: كنا نحكي اشوري بالقاف.
6: حكينا ايراني فترة مبلا انا عمل لك. نحن بلد عربي.
1: نحن بلد فينيقي زواجها عربي.
7: نحن بلد زواجهين.
6: عربي زواج فارسي.
7: انا شايفه لا عربي ولا فينيقي ولا شيء من هيدا. انا شايفه ذو.
9: ذو شو؟
7: ذو بس.
9: لا
7: هذا ابو رائد.
9: اهلا ابو رائد.
7: ابو رائد زلمه علماني. علماني اصلي مو من شق طائفيان او زعلان من الوقف او عامل رده فعل لاهله. لا علماني بالفكر وبالدم. ولانه ايه بيقولوا عنه خرفان.
9: فوت نام ابو رائد فوت.
7: بس والله مو خرفان واعي ومكتر.
10: اوعوه بقى اوعوه. عيشوا بتجرد كبشر. لازم ننظر لبعضنا مساواة تحت راية قانون ألماني بيمحي الطائفية من النفوس وبيقلعها من فلوسها.
6: والله وين الزهايمر معه منيح ها؟
10: وعوب يا بشر قبل فوات الأوان.
1: ايه ايه أبو رائد ايه طول عمرك حبيبي نحنوعة بس انت فوت نام.
10: الدين للرب والوطن للجميع.
6: حلو شي جديد عم بيقولوا. خليك بصحتك أبو رائد.
10: وهو طلعوا من عزتكم لتقدروا تبدوا وطن لأولادكم.
6: أبو رائد حبيبي حدك على الكمنضينة في مثل علبة روز صغيرة.
10: خلي الكفاءة هي اللي تحكم.
6: حنجور سهر صغير.
10: خلي الكفاءة هي اللي تقرر مصاير الناس.
6: صح الحنجور بكفاءة في بقلب حبوب مثل بلانسال.
10: هالوطن ما بقى يحمل شرزمة.
6: سفلك حطان على السريع وين الكريسة منيح هني عمله.
10: حرام عليكم تبقوا هيك مختلفين وقتين عشرة موجة التطور.
6: ترجع سكرة عشان الهيومروتي وهودي زلطة مش عكروكي.
10: ما راح تقدروا تبدوا وطن. ده حتضلوا أبين مفرقة هون وهون.
6: فوت نام أبو رائد فوت نام حبيبي.
1: كل يوم نفس العدية ولو ما بيغير حرف ما بيزهى. حلو يغير شوي.
7: بعتوا لعندي إثاء.
10: التاريخ ما رح يرحمكم.
1: أي تاريخ تبعنا ولا تبعهم؟
9: تبعنا.
6: لا تاعنا.
8: لا تاعولنا.
7: تبعولنا. مثل ما شفتوا الشباب مختلفين على التواريخ والتاريخ والتاريخ. كل واحد بيخبر تاريخ حسابه أو بلفوا ناحيته. بك يا جماعة تركوا التاريخ يعمل شغله. ما بيخلوه ما نعينه عن الكلام لأنه إذا حكي الحقيقة ما راح توفي مع حدا منه.
10: بس التاريخ بيحاسب ولو بعد حين.
6: أي واحد المزور أو الحقيقة؟
10: التاريخ ما بيتزور يا ابني. قد ما يحاولوا يزوروه بينتفض على حاله وبيقول الحقيقة المطلقة للزمان.
6: لك زلوط العلبة كلها فرد مرة أو يعني الكريزة منيح أنا عم أقول لك.
1: قلت يا جماعة والله أبو رائد معه حق. ما بصير ما عندنا تاريخ نحن كمان. ولو بلد طويل عريض ما عنده تاريخ واضح وصريح.
6: لحظة كل جملتك من أساسها غلط. أول شيء بلد طويل عريض يعني فيها وما فيها كله قد النتفة.
8: إيه والله كل لبناني بيطلعش حجمه الضيعة بجنوب. بجنوب أفريقيا.
7: مش مهم الكمية
0: مهم النوعية. بلدنا كبير بأدمغته وبقدراته.
8: أبو رائد مرق له الحنجور لطلال خليه يسف له حبتان.
0: طبقه
8: مش عم يطبق معي.
0: بس ولي معه حق حسين، بلدنا كل وقت بنتفيه مش قادرين نتفق على شيء.
6: ما لأنه هيك عيب علينا من واحد كتاب التاريخ ونعيبه بمدارس الأجيال اللي جاي. أنا معك إياس، بدنا كتاب واضح وصريح.
8: واضح شو منيها معناها واضح، بس صريح وين بتلاقيه؟
11: أنا هون.
6: مين؟
11: أنا التاريخ.
6: أحلى
8: عيش بسمع صوتك يا زلمي. ولوينك انت وقفت عند تلت ابتدائي وما عشفناك؟
11: حسيت عندكم النية انه تسمحوا لي احكي فتحمست وجيت.
8: اهلا بجايتك، بس مع مني مش كتير متفقين، يعني ما كتير تضيع وقتك.
3: تركوا يحكي للزلمة، ما صدقنا طلع صوته. ايه هس كلامك محله.
6: هس
3: ايه هستوري يعني.
8: عم ترنجو؟
3: تفضل قول.
11: اليوم الاول خلق الله السماء والارض.
0: لجو عم تحكي يا زلمة.
11: وكان الكون مكونا من الماء واليابسة.
8: الماء لو صار واليابسة صارت يابسة بحق وحقاق.
11: ومن لفحة هواء خلق آدم.
8: دلنقنا مقني من سلالته لآدم. ضل يقول سكوت يا بني آدم.
3: وأنا بعيتولي الآدمي
6: روح درسنا يا وادي.
11: وعاش آدم في الجنة وحده.
6: كيف جني بلا حواء؟ في شي غلط.
8: مضجر الحياة بلا حواء.
11: ومن ضلع آدم خلق حواء.
12: انتو برفقة راديو كوكبة.
8: بشرفكن حد بيصدق انه هاي من ضلعه. هي بدها أفحص صدري لوحده.
11: وخلق حواء.
8: حواء وحده بس، كيف ما بيطلع لنا أربعة؟
3: وحده وبزياده
8: وبركة ما شمتلوش ولاد.
11: فرزقا بقايين وهابيل.
8: عرفتوا قايين هذا ابن الحرام قتل خيه وطلوا بين الشيح وعين الرمانة. يعني عم لك
3: سكوت يا حبيب.
8: لاني قايين إذا هيك.
11: وقد أتت الأفا عند حواء لإقناعها بقطف التفاح المحرمة.
8: إنه هالقد مشردع التفاح، ما عم يكب التفاح إنها مش عارفين صدره. تمروا عند بيت عمي على الخروبي والله لا يتمه بالتفاح، عم بيروح نتر لأن.
11: فأكلت حواء تفاحة.
8: إيه وآدم شو أكل وقت دخلك؟
3: خوخ.
6: ليك هس؟ اختصر الله يخليك، نحن بهمنا هون.
11: وانقسمت الشعوب على بعضها وتقسمت الأراضي وسميت هذه المنطقة فيما بعد ببلاد الشام.
3: لحظة لا لا لا بنصيحة. شو بلاد الشام؟ لبنان 10453.
8: مع مزارع شبعة اوعها.
3: بلاد الشام ونص.
5: نو كان اسمها فينيقيا.
6: بلاد الشام تمتد من اسطنبول الى الجزيرة العربية.
0: مش فارقة معي، انا بهمني مركز الامارة. لهيك يا تاريخ اذا بتقرب عليا والله لضبك بالجنوب.
11: منذ القدم سكن هذه الارض على الشاطئ الساحلي الفينيقيون.
5: شفتوا شفتوا الفينيقيين والسان فينيسيان.
11: وكانوا يمتازون بالتجارة.
8: ايه وبعدهم؟
6: لا نحن سبقناهم بابا.
11: وبصنع البواخر.
8: عشان الكهرباء من وقتها كانوا عم يفكروا بالحلول. انا عم اقول لك
5: بواخر تورستيك.
8: للهجره الى فرنسا،
3: الى المانيا،
8: الى كندا.
3: ما كنتش في كندا بوقتها.
8: بلا بس كان كولومبوس لابد عنا تم يستقبلوا الناس حين. انا عم اقول لك
11: واكتشف الفينيقيون اللون الارجواني.
5: واو لو بغدو.
8: بس ارجواني ميل على اصفر معك.
3: لا ارجواني يعني ارجواني مايل عن بيدي.
8: بس على الشمس بيصفر معك.
3: بالعكس كل ما حطيته بالشمس كل ما ميل لنبيدي.
8: لكن هناك الاخضر زيت اكتشفوه عنا هون بالنبطيه تحديدا. انا عامل لك
11: واكتشف الفينيقيون الحرف.
9: ايوه
8: الحرف الفارسي معك.
6: العربي طبعا.
5: لا لا تا
3: الحرف الكرشوني.
6: الحرف الارمني بابا.
0: اكتشفوا حرف واحد القاف. اول في حرف القاف بعدين كانت الامجديه.
11: وكان مكتشف الحرف يدعى قدموس.
8: قدموس هيدي مدرسه عنا بيصار. ما قدموس من عنا من جنوب. انا عامل لك
3: لا مش بجنوب. اكتشف الحرف عشط جبال.
8: مظبوط عشط جبال.
11: صحيح اكتشف قدموس الحرف عشط جبال.
6: شفت؟
8: بس عشط صوب ليسا معاك.
3: لا عشط جبال على البحر.
5: حد الانديسنس على البلاج بالبنجالوس.
11: وكانت عشتروت إلهة الحب آنذاك.
8: عشتروت هذا مطعم عنا بالضاحية مع عشتروت من حارة حراك. أنا أعمل لك
11: وكان حبيبها الأزلي يدعى أدونيس.
3: أدونيس لعله. أدونيس كسروان حبيبي ما خلصكم فيه.
8: أدونيس كسروان؟
3: إيه بعد مفرق يسوع الملك دغري عم مفرق كنيسة مار شاربل.
8: سلام على اسمه. والله أنا بحبه لمار شاربل. إديس منفتح أخي منه طائفة. بيعمل عجائب مع الكل، معنا ومعكن ومعهم. مش مثل مار مارون شادد إيده وما بيعمل عجائب بالمرة. ما تزعل مني حتى جامعته ما بيخدمها. بخيل السلام على اسمه.
3: تعرف ليه؟
8: لا
3: لأنه مار مارون أصله روم. شفت له؟ مش عاجبينك الروم؟ نحن يا حبيبي زبده الزبده، نحن الاصل.
13: ايه بس فرين وينكم شوي حجم طبقونا؟
3: نحن يا ريس ربنا لقينا تنيه. شفت ليه؟ انتو يلا شلكم دكمه.
8: منيح حاج، رد علينا شوف، رد علينا شوف.
13: فرجيك يا لولا.
8: شو صرت روم مبين؟
3: لا خمس بعيونا
5: حبيبي. الروم يعني رومان، نحن اصلا غربي من اوروبا، ما بعرف شو جايبنا لهون.
8: الاتراك بابا الاتراك، انا عم اقول لك.
3: شو هيدا؟
8: هيدا التاريخ فقع نومي.
14: زهدوهم بعد تسارعوا.
3: وعي لك جفي وعي.
8: هس ريخو قوم على المدرسة بابا قوم.
15: نعم شو في؟
8: هس على دمك قلوب على تاني ميل عم تشنخر لان.
15: عفوا.
8: بس قلوب صوبنا شو واحد يزل لي فينيقية وادونيس وما ادونيس، شو بهالاوزاعي مع عشبيتك؟
14: بدي عزبك هس، إذا فيك تتصلنا التاريخ القديم، هيدا متفقين عليه، قرب صوب هلا شوي الله.
15: وانتشرت المسيحية في البلاد.
9: أيوه.
3: شو خصك أنت عم تقول انتشرت المسيحية؟
13: ولك كيف شو خصني؟ نحن أكترية مسيحية بالبلد.
3: بس نحن قبلكم بكتير، وكان البلد روم صرف، مش هناك مرتاح.
13: إيه بس نحن جينا وجبنا الحضارة معنا.
5: لجمهور، الحضارة من عنا لكاثوليك.
3: بس تجوزت صرت أرثوذكس.
5: عتذكرة، أنا دوريجين كاثوليك، مسيحية أوروبا.
8: حبيبي أرمينيا أول ناس كانوا مسيحية بالعالم.
13: إيه بس لو من المورنة انسى الحضارة،
3: لو من الروم انسى الجذور،
5: لو من الكاثوليك انسى فراكوفوني،
8: لو من أرمن انسى اقتصاد. ونحن ما قلنا عازي هون، إيه كمالة عدد نحن هون.
14: تركن حلوين عم يتشارعوا ببعضهم، خلينا نتفرج.
8: هلا بعد شوي دورنا نتشارع عني وياك، بس يدخل الإسلام على البلاد.
13: لو ما نحن هون انسى لبنان،
3: لو ما نحن هون انسى لبنان،
8: لو ما نحن هون انسى برج حمود. وعنجر، عنجر مش بالحساب يا جار.
14: معلوم عنجر قبل كل بابا، صيفية عنجر، شتوية برج حمود، شوبينج زلقة.
3: عنجر؟ لو من الميل فخر الدين المعنى الثاني الكبير ما كانش بعنجر أصلا، هو اللي حررها من العثمانية أيام الأمارة بمعركة مطلطنة، مش هيك يا تاريخ؟
15: وانتصر الميل فخر الدين على الجيش العثماني في معركة عنجر.
14: بس رجعوا نفيو على إيطاليا.
5: بس رجع رجع وجيب معه الحضارة الأوروبية من إيطاليا وعمر أوتيل فينيسيا.
9: هاي
14: ورجعوا قتلوا.
8: ما كنت مستهون 400 سنة إن شاء الله. شو هون الأتراك حكمونا 400 سنة ومستكترين 40 سنة بالإستيز. لك شو بدو يعقل واحد؟
13: هلقونا 400 سنة.
14: ام نستاهل، ما كان فينا نحكم حالنا وبعدنا.
3: ايه بس عززوا الطائفية وعملونا فوقية.
5: وعشو دخلك انه متكبرين الاتراك؟ فرنساوي ما بيعرفوا يحكوا.
13: سخرونا عايمون، كنا مسؤولين.
3: محكومين
8: محرومين. عايم الاتراك معلق. لا لا وين اقول، لا عايم جمال وكسوبات عبطلة فيها التاريخ عم يحكي معني.
15: وفي سنة 1918 خرج العثمانيون من البلاد وتحررت من طغيان الاحتلال.
8: انت ملخبط بالتواريخ حبيبي، رسمينتك فيها ماس كهربا. بعدنا بالعثماني عايم مير بشير.
14: مير بشير من جماعتنا.
13: رجع صار من جماعتنا.
3: الله لا يوقعه على عملي. طيب من ايدنا العمارة.
5: ما حدا يجيب سيرة البريس بشير.
13: بشير حق فينا.
8: ليش عم نحكي عن بشير الثاني؟
13: وانا كمان عم نحكي عن بشير الثاني.
15: وبعد الحرب العالمية الاولى دخل الفرنسيون البلاد وحكموها مدة 30 عاما.
5: فيف لا فرانس.
9: فيف لا فرانس.
8: مدام نانا بعد تذكرتك مصايطبة، ايه ما تنسى.
5: ايه هيدا احتلال، تركوا لنا مدارس، ارساليات، مؤسسات، جمعيات، لغات.
14: ايه بس كمان عززوا الطائفية.
3: عافيك وعطوا الموارنة الرئاسي.
5: وشو علي شريك كانوا اكترية بوقتها.
8: ايه ولا مين اكترية، لذلك نحن نطالب بإلغاء الطائفية السياسية.
3: ابو رائد نزلوا الحنجور وخذ الفراغ عند.
14: ايه بس نحن اتحدنا كلبنانيين وقاومنا الاحتلال الفرنسي ونزلنا ب 14 أدار على داون تاون وطردنا الاحتلال من البلد.
13: هي عمر هو على وضعك لو ما صار ضربة كذبة وقتها، كل اللي حصل انه صار لازم يفلوا مثل عطو.
15: واقتاد الفرنسيون عددا من مسؤولي البلاد الى قلعة راشية. حيث سجنوا هناك مدة 9 أيام.
16: لا لا،
15: وكان على رأسهم رئيس الجمهورية بشار الخوري،
16: حبيب قلبي،
15: رئيس الحكومة رياض الصلح،
16: حبيب قلبي،
15: والوزراء سليم تقلة، عادل عسيران، عبد الحميد كرامي،
16: عروسي والله،
15: المير مجيد إرسلان،
16: يقبلني رب وما في بالي،
15: كميل شمعون وبيير الجميل.
8: دخلك الاستيز ما كانش معون.
15: مما أدى إلى حراك شعبي كثيف.
10: هيدا هو الحراك المدني. زلنا نقول لا للاحتلال، لا للفساد، لا للاستئثار بالسلطة. بس كان في بيناتنا حبيبة ظهور وكاميرات أجهدوا الحراك.
8: أبو رائد بعدك ويا حبيبي، فوتني ما بيسوا مش الحراك، بكرة بتكربش على الصبح.
15: وإثر الضغط الشعبي خرج المسؤولون من السجن ليأخذ لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 43.
9: هاي
16: يا مهايري بالعدائي فرسادي قاتلي.
9: هاي،
15: وتوزعت حصص المسؤولية على الشكل التالي: رئاسة الجمهورية للموارنة،
16: طبعا
15: رئاسة الحكومة للسنة،
16: معلوم،
8: زيحوا هيك زيحوا دارنا هلأ، تفضل احكي،
15: قيادة الجيش للموارنة، وزارة الخارجية ونيابة المجلس للروم الأرثوذكس،
16: معلوم،
15: ورئاسة مجلس النواب للشيعة.
16: الله أكبر. ولك حسين، ولك واحد رصاصة طايشة عندي.
8: شو بعمل لها إذا طايشة؟ لك رفقات راحوا هيك، لو واحدة اجت لعندها طايشة الله يهديها.
16: طيب معه تبعت رصاصة مثل هاي،
8: رد ليها بعدين على وقت، بس لا ترضى فاضي، ها عايب حشيها.
15: أما المقاعد الباقية فتوزعت على الأقليات.
10: كتر خيركم والله، الله يجيبك يا سنة 60 تنعمل قانون مثل الخلق.
16: ونحن بابا شو ما في شيء قلنا؟
8: بلا، في وزارة شؤون المرأة خدوه، ونحن مش فاضيين.
15: وحكم اللبنانيون ذاتهم بذاتهم،
9: وهناك البكاء،
15: واستلموا زمام الأمور
9: وصرير الأسنان،
15: واستقر هذا البلد الصغير لأول مرة منذ تأسيسه.
10: ما تشد ايدك كتير، مش مطول الخبرية، عندك 76
8: و82
16: و7 أيار، ولك أي استقلال بابا؟ تركيا بعده لهلا ما ترى في مجزرة.
15: وبعد تعثرات في الخمسينات بدأ لبنان موسم العز، وعاش أبهى أيامه في أواخر الخمسينات حتى أوائل السبعينات. أصبحت بيروت ملقى السياح، سويسرا الشرق منبع الحضارة والفنون.

0: disc.
1: Oh, ma sento! Yeah.
2: وعلى إثري نكبة 67 عاشت الدول العربية صراعات سياسية كبيرة مما أدى إلى حقن وشحن مجمد تحت رماد السلام المصطنع، وحدث المتوقع في 75 واندلعت الحرب اللبنانية في 13 نيسان. بدأت الحرب الأهلية في لبنان يميني يساري، ثم حولوها إلى مسلم مسيحي، ثم إلى مسلم مسلم، ثم إلى مسيحي درزي، ثم إلى مسيحي مسيحي، وبعدها إلى سني شيعي.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بتكش يا زلمة ولا تريخ ولا شكرشك عالي يا خالي، دخنا يا شيخ اعتمد لك عدو حليف بس ترف لح سكة وحدة.
2: حرب دمرت البلد حجرا وبشرا وقسمت بيروت إلى قسم.

0: وبين خالته بالحمرة.
1: فيكش تشوفه.
2: ابن عمت مونتلياس.
0: ما فيك تشوفه.
3: ومحل بسطرمة على البربين.
2: امسى.
0: وعلي وشوف وعند دارة ويد ابن حلي.
4: يا ليت والله. كن ودي بس الطلقات صعبي. الله جيبك يا ست 2001 تنام هالمصالحة التاريخية ونخلص بقى.
5: وساحة البرج. شو صار على ساحة البرج؟
6: طلع العش في البري.
5: والأسواق والشوارع
6: سكروها.
5: وبنايتنا
6: صارت خطوط تماس.
4: صار الخطر حوالينا قريب.
1: حوالينا كلنا قريب كتير كتير.
0: بس أنا ما رح أترك بيتي.
6: ونحن كمان
5: ولا ممكن نفل من هون. أنا خلقت لكون على خطوط التماس بالنص.
4: وأنا قاعد قبل ما يقدر يقرب ويقلعني.
0: وأنا ربيت هون وبس ساحة كنا نلعب على عمر فوتبول.
1: وأنا ربيت هون بس ساحة كنا نلعب أني ونولا مصارعة حرة.
4: وهنا ربيت هون وكنا نلعب أنا وهارود بالحر.
1: بس الرشاشات كانوا لعبة على البطارية. بس تخلص البطارية تخلص اللعبة ما حدش يموت بالآخر. ليش تصار هيك؟
5: حولوا اللعبة لحقيقة والبطارية ما عادش تخلص.
1: بدها تكون دوراسل.
6: تدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم وتدم.
7: خلاص.
0: أنا زهقت هون. رزالة عين العز. كنت الناس مثل النمل حوالينا.
8: يا زلمة ولد عمري إذا بيقطع جردون بقنصوه.
1: إيه بس عم يسيبونا لنا. أنا صار فيي 7 بوخاش غير الأصلي.
0: بعدين صار في كتير شعر غيرنا من وراء الحرب. بطلنا كتير زيت السكسة.
8: يلا بكرة بتخلص الحرب وبيفدونا من هون.
5: إن شاء الله ينقلونا عشي ساحة جامعة. على قليل بنشوف حلوين رايحين جايين.
0: انا بعملكم واسطه بيخدونا على الكسليك.
1: بس الله يخليك انه يرممونا يسكروا البواخاش عشان شو في العصافير.
8: وبس يخلصوا يردونا لهون مشان يعملوا حوالينا مهرجانات بابا
1: او باركينج سيارات حسب.
0: انت ملاحظ انه كل الرصاصات اللي فيك من صوبكم؟
8: الرصاصات اللي فيك من صوبكم حبيبي. لان بلشت من صوبكم.
5: لا من صوبكم.
8: لا من صوبكم.
1: ولتاريخ بحيات الخلاق مين بلش الحرب الشنيعه؟ بحياة أختك جغرافيا.
0: واضحة. ما بدك تاني خوفيا.
4: ليش عم تطلع فيي؟ أنا ضحية مثلي مثلك.
8: معروف مين بلش.
4: شو خاص معروف يا ابني؟
8: هي بلشت بعين رماني ما هيك؟
4: لا هي بلشت بقلوب ملياني.
8: بلشت بيرمان ما بحط كنيسة.
4: خيام؟
0: هني بلشت يتعدوا.
8: لا اسمحني فيها هاي مو معروف.
4: شو خاص معروف يا ابني؟
5: ولك روقوا شوي خلوا التاريخ يحكي.
1: تفضل هس حديثك محله. تفضل حبيبي احكي.
0: تفضل كفو.
1: عم وينه؟
8: نقطع حسه.
1: هاتوا اخذ بريك.
8: حاس علينا مش هنتفق فل.
4: انا بقول معش بده يكفي. انخجل يا سندي.
5: لا ما انخجل. بس اذا قال الحقيقه كلكم رح تنجرحوا لان كلكم مذنبين. اتنقلتوا ولا خريصكم الطائفيه وفضلتوا ببعضكم احقادكم الدفينه ونسيتوا الارض اللي حاضنتكم وحاضن اولادكم ومستقبلهم.
9: نؤمن باله واحد.
1: حرما يا حج.
8: جمعنا عيونك.
4: اذا التاريخ استسلم واعتزل انا بكمل الحكايه.
0: هاي هاي انت مين سمح لك اصلا تبلش بالحكايه؟
4: ما عم بتمرن مشان التلفزيون. لما يجوا يعملوا تقرير عن وضع البدايه لازم حدا يحكي وما يكون اخر طرف.
8: لا حبيبي لا. لو كنا مختلفين نرجع نتفاوض ونتفق على قرار واحد. ليش الحرم السكين البنية هو اللي كفي الخبرية؟ زي قال لك انا رح كفي الحكاية.
4: بس والله انا حافظهم منيح.
8: مرع البنية حرب من اسوأ الحروب بتاريخ المنطقة. وبرغم القصف من الجهتين بقيت صامدة. هالمال يعتبروها لهوديك وهالمال يعتبروها لهوديك. وكيف معركة تاكل خبيث؟ مع هيدا وكله بقيوا اهاليها فيها. ما حدا ترك بيته. وبقيت البنية واقفة على جايها. وفترة الأعمار وكونها مش ملك حدا ما قدروا هدوها وعمروا محلها مول أو سنتر أو قهوة أراجيل. بقيت رمز العاصمة وبقينا فيها رمز الصمود والوحدة الوطنية.
1: والله خرجك زي أخبار على التلفزيون اللبناني. أنت طالع شكلك هيك أسود وأبيض. لا لا لا لا لا, لا, لا تعبي. هلا بيحمر وشك بتصير بالألوان بيسعبوك من التلفزيون. والله إن وشك تلجي.
3: شو؟
1: تلجي.
3: قصدك تلجينيك؟
1: أنت قلت يعني ما قلت شيء.
8: بس للأسف هالبناية انهدمت وقع. عكتر ما أكلت قتل بلش يبين فيها التفسيخ والنش. بقول المهندسين في خطر تهبط بين ليلة ضحاها لأن أساساتها تخلخلوا. لذلك نحن هلأ تحت خطر كبير. لا فيها نتركها ولا فيها نبقى فيها.
1: إنه وين بدنا نروح؟
7: مزبط وين بدنا نروح؟
8: بس ممكن توقع علينا.
5: البنية بدها ترميم.
4: بتكلف كتير وما حدا منا قادر يحط ليرة.
8: بدنا مساعدة بابا.
4: ما حدا يقرب على صندوق
5: ضد المهجرين. ها
10: كلنا مديونين، ما بقى فينا نتدين اكثر من هيك.
8: الدولة مسؤولة عن هالشيء.
1: حلو انك تصحى انك كوميكي.
0: ولك يا عمر طلع على سنة شعر كتبت واستنشدت واعتصمت وزيارات عند المسؤولين، ما حدا لكشنا.
8: مشان هيك دعينا لاجتماع الطارئ لنلاقي حل المشكلة احنا فيها.
10: اجتماع للجنة البناية.
8: ما هينا وكله اختلفنا الان كل واحد برأي.
0: البناية بتترمم وبترجع خلنج.
3: وين بتترمم؟ البناية ما بيتزبط فيها شي، وبين التكة والتانية بتوقع ما بيبقى مير عمير. نسمعها؟
10: وين بلا؟
8: ما حق حج، بناية لازم نتركها ونروح نسكن غير مطرح.
1: وين بدنا نروح؟
7: مزبط، وين بدنا نروح؟
3: لازم الدولة تعطينا تعويض نشتري شقق غير هون.
8: أو ناخذ تعويض من قطرك بابا.
0: وين بدي لاقي فيو أحسن من هون؟ أنا بتركش لو بدي أرجع عمرها حجر وحجر، بحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمرش الدين إلا من حجر عكار.
1: ولك روح حتى عكار مع شوية حجار، وإذا لقيت حق الحجر بلوي.
8: يا إخوان القعدة هون مسؤولية كبيرة. صار خطر السكن بالبناية يا جماعة، بالمقابل مش بسهولة فايدته ببيوتنا. أنا بي عمر هالبناية عتافه، هيدا بيتي يا ناس، معقول اتركوا هيك؟
1: طيب وين بدنا نروح؟
7: مزبط، وين بدنا نروح؟
0: خصوصا إنه البديل مشهود.
8: مش موجود بابا، الدولة مش معترفة بحقوقنا.
3: خلاص منفل من هون ومنستأجر حاجة لمطرح ما كنا على فراشة. نسبح؟
10: بلا وين؟
0: من عقليك ساعتها ما بقعد يسألوا عنا ابدا، بتحسسوا انه دبرنا حيلنا وبتروح عبدية.
10: معك حق يا الياس، اسا لازم نبقى هون ونصعد الاحتجاجات.
8: على قليل يأملونا مصريات بالترميم.
3: ما بتترمم.
0: بلا بتترمم.
1: وفرضنا بتترمم، منين بدنا نجيب؟
7: مزبط، وين بدنا نروح؟
1: لا لا لا، هالمرة منين بدنا نجيب؟
7: عفوا، ومنين بدنا نروح نجيب؟
1: طلعت معيك.
8: لازم اتراك يدفعوا تعويض يمشي الحال.
10: بلا مؤاخذه بس ما فيكم تضلوا مقسومين هيك، كونوا قلب واحد، قلب كله انفتاح وحماس. يلا
8: شو رايكم نعمل مظاهره قدام مجلس النواب
1: وحده ثانيه قدام مجلس الوزراء؟
10: للطالب بشو؟
0: بالترميم.
8: بالتعويض بابا.
10: لازم يدعموا الاساسات اسا، الاساسات مخلخله.
0: ما بصير يا شباب، لازم نتفق على شيء. ولو
8: خيي اول مظاهره بنعملها عنوانها بتفتوا فينا.
10: مظبوط، عالقليل يباشروا بدرس الموضوع وبعدين كل حد يسألوا حديث.
0: امشوا نروح على المظاهرة. يلا شباب، أبو رايد بتروح معنا؟
5: لك روحوا، روحوا روحة بلا رجعة، اتركوني أنا هون عم أحلم وحدي بالعلمانية.
8: أبو رايد بنية رح تقع، ما في دبقة بالبيت.
5: وتوقع بلا هالعيشة من أساسها، أنا بيتي وقع من زمان من وقت توفت بطي. توقع عمرها ما ترجع، كيف بعدها واقفة أصلا ما بعرف، كان لازم تهبط

0: للوس روح حبيبي روح. فيش تصوير، معناش عم بيصورك، معناش ليكشك اصلا.
1: بكره بيعلقولنا صورنا مكتوب عليها لن ننساك ابدا، وبينسونا بعد جمعه.
2: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه
0: سفوه سفوه سفوه سفوه سفوه.
2: يا تلمين يا حسين، عم تحكي فرنساوي؟
0: ليش مش عربي؟
1: نحن جماعه
3: مظلومين،
1: نحن جماعه
4: منسيين،
1: نحن جماعه
4: مقهورين،
1: نحن جماعه
2: حبلانين،
1: نحن جماعه
4: هدادين،
1: نحن جماعه
5: محرومين ومحرومين ومحرومين ومحرومين
0: محرومين محرومين محرومين. مشان القافية ما كلكم طلع لكم ان ان ان، ما بقى لي الا محرومين بس مشان القافية. يعطيكم العافية.
6: عشرات المظاهرات والاعتصامات امام المشارج المسؤولة، والجهات المعنية لم تحرك ساكنا لموضوع خطر السقوط القبض الرمزي الذي يحمل تاريخ العاصمة على سطوحه مرسومة على جدران حكاية الوطن. كان معكم عقاب ناظم الجزيرة.
0: نعم شو لا؟
7: المسيرة؟
0: شو؟
7: المنيرة.
0: قررت.
8: يا شباب جتني فكرة، مثل ما حدا لفشنا والمسؤولين ما عم يردوا علينا، أنا رأيي نعمل فضيحة.
9: كيف يعني؟
8: نطلع بشي برنامج على التلفزيون ومنقول كل شيء عالمك شوف.
7: والله فكرة مش بطالة أبدا، بيطلع منك أنت أوكي.
0: إيه بس هاي تلفزيون.
8: هيا يلا مننقي تلفزيون قوي ومنعمل فضيحة عالمك شوف.
7: على NBC. منجيبهم بيصوروا حالة البناية.
8: خلي الناس تشوف الحقيقة علمك شوف.
7: LBC شاطرين ومحضورين.
10: ليش مش MTV شري على برنامج ألايف؟ كتير كلاسي.
9: شبه الفيوتشر شادي حالها اليومين، محضورة ببيروت ما أشبه شي، بدك محطة بيروتية تخص هوية البناية.
8: إذا هيك التلونومير محضورة أكثر بكتير.
0: إذا بدكم تعملوا سكوب ما قلكن إلا الأنبو أن حط عالميين يصير مثقفات وكل التي اش دي.
8: مين بيحضر الان بي ان وكحسان؟
0: نعم شو لين؟
8: عم اقول انه الان بي ان مش محضورة دهديك ولا لا؟
0: بعرفش يعني ان بو ان يا حبيبي. الان يعني انتبه على حالك. البو بنصحك تنتبه على حالك.
8: والان التاني
0: نصيحة مني انتبه على حالك. ليه؟
8: أنا شو فارقة معي؟ كل اللي بدي إياه يحضر الريبورتاج أكبر عدد ممكن.
0: ولا مين أكبر عدد ممكن؟ ممكن تلي؟
7: أنا بعرف ناس بجديد فينا نحكيهم كمان.
0: جديد؟ يس، فهموا شو يعني أم بو أن.
8: الأن يعني انتبه على حالك.
0: أيوة.
8: والبو يعني بنصحك انتبه على حالك.
0: وسجندو أنو؟
8: نصيحة منه
0: انتبه على حالك.
11: بابا حتى وين ما بدكم حالة تلفزيون، بس أهم شيء قبل الماتش هم اتمن.
7: انا بشوف السي ان ان مش عاطل.
9: السي ان ان فرد ضرب.
7: ليش لا؟ وقت ازمه زبالي عملوا ريبورتاج وتجلسنا بكل العالم منحكيهم، بركي اقتنعوا بقضيتنا الانسانيه وقبلوا يصوروا، بتصير قضيتنا انترناشونال.
0: هلا ما اقتنعني انه السي ان ان محضوره اكثر من الام بو ان؟
7: معلوم سي ان ان محطه عالميه اسها.
0: طلعت على التحويطه شيء؟
7: اكيد لا.
0: اي عالميه منهم؟ بعدين بتعرف يعني سي ان ان؟
7: لا.
0: السي يعني سياسه امبرياليه، الآن يعني انتبه على حالك.
8: والآن الثانية؟
0: ها؟
8: والآن الثانية؟
0: نوتيفيكيشن، انتبهوا على حالكم.
11: أنا رأيي نحكيهم كلهم، يلي بيعطينا أوفر أحسن نمشي معه وخلص تبعه.
7: والله فكرة مش بطالة أبداً، بيطلع منك أنت أوكي.
9: وفعلاً هيك صار، في كثير تلفزيونات هم هالموضوع، إجوا صوروا البناية وأخذوا أحاديث منها. هيك الخضة الكبيري لما أهم برنامج على التلفزيون قبل إنه يعمل ريبورتاج كامل مفصل وطويل مدته ساعة عن وضع البناية وسكانها، إجا الفرس ساعتها قررنا الواحد الشهود ليوصل صوته مع أهم إعلامية على الشاشات. جاهد غندور
7: يلا. يا شباب لازم نعمل انتخابات جديدة، ما فيش جاهد غندور تجي وتلاقينا دقة قديمة. مجلس بناية عمره فوق 40 سنة مش مضبوطة.
9: وعلى استشارات وحوارات وقوانين رايحة وقوانين جاية قررنا نعمل انتخابات سريعة. لانجان غندور زركتنا بالمجي من بعد ما حددت موعد التصوير بخمس شهر، فاضطرينا نعمل انتخابات باربع شهر، ولوايح تخبط لوايح وانخلط الحابل بالنابل، وطلعت النتيجه على ما يلي:
7: الرئيس خينا الياس، نايب الرئيس خينا عمر، نايب الرئيس خينا حسين.
3: الله اكبر.
7: امين الصندوق خيكم ضلال، يعني انا امين السر خينا نقوله،
2: بيكون جوزي
7: مسؤول الصياني خينا هاروت،
9: دير مرافقات نوريان،
7: مواطنون ومواطنات ابو رائد،
2: طلعوا هن زيتون ونحن نسوين مثل العادي ما طلع لنا شيء. ثبت،
0: عملوا ان جي او.
10: شو
0: ان جي او؟
10: شو يعني ان جي او؟
0: يعني شيخ المحشي.
10: لا عن جد شو يعني؟
0: الان يعني انتبه على حالك، جي جرب انتبه على حالك، والاو
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: اصحك ما تنتبهش على حالك.
7: مبروك، صورة رسمية للجنة جديد.
0: ما تنبصش كتير، انت طلعت بالصوت التفضيلي.
9: خلاص قول مبروك وخلصنا.
0: بس تفضيلي شوي معاوزك.
12: وبدأت ولاية جديدة للجنة جديدة، هدفها إيصال الحق للرأي العام وتعميم قضية البناية الخطيرة وتوحيد الخطاب.
13: يا هلا.
9: وبدأت تحضيرات لاستقبال جاهر غندور، ووحدنا الجهود اللوجستية لاستقبال من سوف يوصل صوتنا للعالم أجمع، على أمل تحريك ضمير رأي العام والضغط على المسؤولين للتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 5/5 كان يوم وصول إعلامية العصر صاحبة التحقيقات الرنانة موجزة ضمائر الشعوب جاهر غندور.
14: يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، نحن سعيدين بوجودك بيناتنا، انا متاثر جدا صراحه، مش عم صدق اللي عم شوفه، انت حلم ولا علم؟ كتر خيرك.
2: لا ما تقول هيك، هيدي واجباتي، قضيتكم محقه ولازم يتضوا عليها باسرع وقت لانه ما بتحمل تاجيل.
14: دعيكي الياس مارون رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
14: حضرته السيد عمر محمود نائب رئيس لجنه البنايه.
2: تشرفنا.
9: حقيقه شرف كبير لنا قبولك دعوتنا، باختصار نحن فخورين جدا بحضورك بيناتنا.
2: وانا كمان.
14: سيد طلال معروف دين الدين،
7: عميل صندوق لجنه البنايه وصاحب الجناح الايسر من الطابق الفوقاني. مبلغ بقدك مهيوم، قد ما قد ما دور برنامجك جدا محبوب يا سيد جاهد غندور.
2: يطول عمرك.
14: السيد حسين علي احمد حسون.
0: اكسوس مي اني نائب رئيس لجنه البنايه.
2: مرحبا، كيفك صفا؟
0: وعليكم الصفا ورحمه الله وبركاته. يعني انا اليوم فخار ومبسوط وسعاد لدرجه انك سامع باللوتو؟
2: ايه اكيد، ولو
0: انا اليوم كاني ربحت لي نصيب لاني بطعش لوتو حسب مش منيح باللوتو، يعني فرحتي واصل لقرعته. انا الحمد لله شعر كسيف خصوبي لا يعلى مثل ما انك شايف.
14: شكرا خي حسين.
0: وأني بعتبر حالي اليوم بلحظة تاريخية، اسأليني ليه.
2: الله يخليك.
0: لا اسأليني ليه.
2: ليه؟
0: ليه شو؟
2: شو كنت عم تقول؟
0: نسيت، اسأليني ليه.
2: ليه شو؟
0: لا نسيت.
2: ليه؟
0: من الوحش تاعك.
14: الله،
0: عندك وحش ما شاء الله، أول ما دخلتي أني دغري فوناست، كنت بدي ضو الوطن أنا إشعة.
2: مهضوم.
14: شكرا خي حسين.
0: وأني من أشد المتتبعين لإلك، ها أنت حرام تكوني بهالبلد.
2: الله يخليك.
0: لا لا لا، أنت حرام ما تكوني ما بعرف وين بال بال بال بالأمبوان مثلا، ولا لتكسري الأرض تحت جريتي.
14: شكرا خي حسين.
0: وأني مستعد فوت بالوسطى مع الشباب، بعرف سكورتي على الباب، فوت من باب العريض.
2: شكرا بس أنا محيط.
0: مش لأنه شيء أو شيء، أنت حرام تكون تلفزيونات عم تتنتشوكي.
2: عم شو؟
0: تتنتشوكي.
14: حسين في صف وراء.
0: وأني رقمي 70 70 71 07، اتصلي في وقت البديك، لا تستحي، الصبح الظهر عشية، اتصلي قبل النوم، اتصلي بعد النوم، اتصلي على الترواقة، اتصلي كل دقيقة. يا موسيقى دووري أني عالسمع.
13: دووري أني عالسمع.
14: يا حسين
0: تخدي إيميلي. أيدي عندك هوسين أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أش أو أو أو أو أش أس أس أش أو أو أو أو أش أس أس أت أمبوان دوت كوم. أني مسطر أجوية كلها، أنا شو بتعوزي أني بأمرك.
2: شكرا سيد حسين، خجلتني.
0: في يخل معك سلفية صغيرة بمستوفير ولي
2: سمال شو عندك ولي؟
14: لا لا لا، أو عم تعدهم عندهم تسع ولاد.
0: بدي قسمي هون
14: مش ضروري،
0: واني هلا حبلي مرطي بالخامس.
2: اسم الله، شو مع بنت أو صبي؟
0: لا ما هيك بيسألوا، بيقولوا مع بنت أو علي.
2: لذيذ، كان لازم تصوروه، عم يحكي كتير لذيذ.
0: لا ما كنتوا عم تصوروا؟
2: لا
0: بدك ارجع عيده.
14: لا لا دخيلك. لا
2: هلا بعد شوي ناخذ معك حديث مطول.
0: مطول انت
14: خيفينا نسلم على الست بلا تاخذ دورك ودور غيرك.
0: واني ما اخذت السلفيه بس عامله مثل اباشار.
14: شو
0: اباشار؟
2: كنت رجوع.
0: قولي خلي لي هالسرير برجع بقول لك شو بتعوزي. اني
13: خلاص
2: خلصنا بكون
14: السيد نقول اغنيه.
8: السادس امين سر اللجنه.
2: تشرفنا.
3: اهلا وسهلا سي جاهده، نورت الحي.
8: مدام توس جوانا بخعازي.
2: بخعازي بخعازي مالك عازي. Je n'aurais jamais pu penser à l'éventualité d'habiter cet HLM. Ma maison paternelle était achrafillée et dans le corridor des sept grandes familles. La seule et unique raison pour laquelle j'ai consenti à habiter là, c'est bien parce que mon mari l'a hérité de son feu père et qu'il a un lien affectif avec cet appartement. Cet immeuble représente pour nous un symbole patriotique à ne pas négliger. Nous pourrissons là pour cette unique raison, point final.
0: واني
8: هيا عم ترجم له.
2: لا بعرف فرنساوي.
0: والله شو عم تقول؟
2: عم بتقول انه هي ساكنه هون ايمانا منا بقضيه رمزيه هالبنايه، مع انه اهلها بيملكوا شقه بالكوريدور بالاشرفيه.
8: بالكوريدور؟ هلا اهلك قاعدين بالكوريدور؟ مش حرام علي طولي عليها تقعد بكوريدور؟
2: كوريدور يعني المربع الذهبي.
0: وعشو شايفه حالك وليه؟ اني اهلي قاعدين بالمربع الامني. مربع
8: هاروت دل دريان
11: درمولو خاتا دريان
8: درمولو مانا مانيويان
11: درمولو خاتا دريان
8: درمولو
11: درمولو خاتا دريان.
2: تشرفنا.
8: هاروت مسؤول الصيانة عنا وعنده محل بسترما بأصل بناية.
11: كثير متشرفة بحضرتك أنا.
2: وأنا متشرف بحضرتك. متشرفة بحضرتك. متشرفة بحضرتك.
0: لمي الشراشف يا زينب.
8: زينب مدام طول السيد حسين.
15: بونجور.
2: بونجورين.
15: تسلميلي لا مبسوطة هيك. أبدك لش بالتلفزيون.
2: لا بس أنا عندي الغدة بتفرز بالعكس.
15: وأنا كمان الغدة تبعك تفرز بعكسك. وإذا ما فرزتش حسين بيفرز لهي.
0: بعجبك بالفرز. أنا فراز حتى يعني. أنا بحب ينفرز شيء.
8: مدام في ولادي مهربون عند بيت عمي ببلونة. يمكن توعي بلاقي باللحظة ولحظة. بس أنا ما في يخل البيت لعدة أسباب.
2: عنا وقت نحكي بكل هالتفاصيل.
10: ابن نيكولا بيرجع بعد ساعة وربع من الأكتيفيتي. ممكن تصوري عم تعزف بيانو؟ كتير تالنتيو بالبيانو.
0: اسم الله عليه ملتزم الدور.
10: شو بدك فيه؟ بيعزف لاباخ، موزار، شوبان، فيفالدي.
0: بدي اطل الصبح لك علوش.
10: أكيد لا.
0: إيه مو بيعرف شيء.
2: حلو، بركي بناخده عم يعزف بأول الريبورتاج ونقول إنه هالطفولة البريئة وهالفن الرائي تحت تهديد تشوه حيطان البيت من أثار الإهمال والفساد.
0: إيه بس سموه عم بيدوق ممكن يتبان وتخبط بهالتكة.
10: تزي فوق.
0: تزي شو؟
10: فوق.
0: فوق بعرفها بس تزي شو؟
11: أنا كمان صلح عيلة موسية. عيلك اللو بيرجع شي من الشغل. ابنه أول عنده محل كيب برش حمود. ابنه تاني عنده محل كيب.
2: وين؟
11: برش حمود. ابنه تاني كمان عندك محل برش حمود.
2: محل شو؟
11: كيب.
8: يا ليت بتشرفينا عجنحنا لفوق لنعمل من قيمتك أنا وعيلتي.
2: إلنا الشرف، بنخلص ونطلع أكيد.
8: يعني بيكون من دواعي شغلنا ندوقك متتنا.
2: أكيد.
8: متتنا مت مديني طعمتها ما أحلاها ولما تفضل حاقيني تعلت ندوقك يا.
2: شكرا شكرا.
11: مدامتي مروة عندي ولدين بحبوك كتير، وليد وخالد.
2: يخلي لك ياهن.
11: خالد مشوش وعنده وليد، وليد مشوش وعنده خالد.
0: لا بس اسامي منوعين لش واحد يحكي.
11: لك مين عم يحكي؟
0: انا اسامي ولادي منوعين، بدي كميلاتهم.
2: جاهزين شباب؟
8: ست جاهدة، في مجال هيك محضرين لك بتغنية صغيرة، هيك من حواضر البيت، هيك لنقلك اياها على الوصلة. كتبها انا ولحنها انا.
2: عن جد شو مهضومين؟ رح يطلع وثائقي رائع. مضحك مبكي.
8: ايه الغنية هيك نوع من ترحيب فيك.
2: حلو بنصور يلا.
8: يا ريت. ما انا بالزمانات قدمت على سيدو الفن على فئة المونولوج.
2: عن جد؟
8: ايه بس ما قبلوني. انت فتحت محل بالذوق.
2: محل شو؟
11: تيم.
8: شو منبلش؟
2: وقت البدكن.
8: حاضرين شباب؟
13: حاضرين.

0: حبيبي.
1: ميرسي بوكوك.
0: شو هالحلو هيدا؟
1: شفتي شو حلو؟
0: شو حلو روعه.
2: الله يديمك.
0: فعلا ما اشتركم.
1: شفتي شو شاطرين؟
0: ما اشتركم بالغنانه.
1: ما كلنا يعني، في ناس احسن من ناس، بس انا صوتي سوبرانو، هو صوته تنور. ليك شو اسمه التالت على الحياه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا طائفية وبالوحدة الوطنية وتصفوا كلام موزون على قافية، وبس تخلص الغنية بيخلص كل شيء معه.
2: إذا بدك نرجع من غنيها أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا ما بدي تغنوا بس بدي تحولوها لفعل. صار لي 3 أيام هون ما قدرت أخذ منكم لحق ولا باطل، كل واحد بيخبرني خبرية شكل. النقطة الوحيدة المشتركة بيناتكم إنكم خايفين توقع البناية على راسكم، وأنا بقلكم خارجكم.
3: كيفك؟
1: ايه خارجكم من ايدكم. انتوا لو بتتوحدوا على قرار بيطلع منكم، بس طالما انتوا هيك مشرزمين كل واحد فاتح على حسابه ما رح توصلوا لمطرح.
2: انه شو الالزام هالوعظه كلها؟ ما كنا قاعدين مبسوطين عم نرندح وجوتا اخي، ضروري اخر قبليك وسمت بدين.
3: شو تلميذ مدرسه نحن؟
1: يا محلى تلميذ على القليل بتطلع معه بنتيجه، بس حضرتكم مصرين تضلوا مثل ما انتم بتدعوا العكس.
3: يا ست جاهده مش عم نفهم عليك، بدك ايه عم نعمله؟ مو باليت وتصوير واخذ ورد وين ما هنالك، ولك جوفادس كان خلص بالوقت قد ما صورنا. شو طلبت منا وما عملنا؟
4: دم وشلت لنا وسكتنا.
2: ايه والله شكوتينا كلنا ما عرفنا ليه.
1: قلت لكم ليه؟
2: عفوا انا كنت غايب عن الصف، كنت عم مر بوعكه.
1: اخذ دم من الكل لنبلش الوثائقي بعنوان انسان كبير، انه الانسان انسان بغض النظر هو مين، والدليل لون الدم. كل الناس دمها مثل بعضها.
2: لا ما كل الناس دمها مثل بعضها، اسمحي لي فيها.
1: بلا، والدليل بعتنا ندمات للصليب الاحمر وتبرعنا فيهم لناس ما بنعرف لا لونهم لا دينهم ولا جنسيتهم حتى، كله نفس اللون ونفس المفعول.
2: ايه بس هي ما وقفت على اللون، انا اعمل لك. عندك دم سميك، عندك دم خفيف، عندك دم حامي، دم بارد، دم منشف، وعندك ناس بلا دم خالص.
3: ما هو حق.
2: وعندك ناس التعصب بدمها.
1: هيدي بدمكم كلكم.
3: لا في ناس اكثر من ناس.
1: لك حتى بالدم بدكم تفرقوا.
3: روقي لا فار دمك هاي.
1: لا انا ما بصير هالحكي. نحن بنسعى لعدم التفرقه وانتم مصرين على التمييز، صحيح انكم بلا دم.
2: ها شفتي؟
4: نشفنا لها دمها.
2: مسألني دمي ابو ستيف. زينب مرتي او. اربعه من ولادي والاربعه التانيين كمان لا ما في اني كله واللي على الطريق كمان لكن من الرجال بالبيت ما بستخدموش. هلا اذا كان بوزيتيف بيقطع، بس ما يكون سلبي يعني سلمي ايجابي. ها
1: هلا المهم شو ما كان دمك صار بجسم حدا تاني وعم يستفيد منه.
2: بجسم مين؟
1: ما خصك.
2: لا دميتي، هو بدي اعرف لمين راحوا.
1: لا بيعرفك ولا بتعرفه.
2: وانا عم يسرح ويمرح ومين المستفيد؟
3: وانا كمان فضل يكونوا راحوا بدميت لحدا بيستاهل، حدا من جماعتنا.
4: ايه طبعا ما فينا نفرط فيهم لمين ما كان. ما بيقولوا الدم بحن
3: وبيقولوا هيدا قرابتنا والدم بصيرش مي.
2: ايه والله انا ما يكون دم احلى واحد ما بيحب فالموسيا. بابا نحن الموسيا بدمنا لان
1: سوري، بس دميتي اكيد راحوا على اوتيل جو مستشفى الروم. ما لا
3: لوين راحوا؟
1: على مستشفى المقاصد.
3: شو؟ لوين؟ كيف تبعتي لي دميتي لهونيك؟ مش حرام عليك؟ هيدا دم متعوب عليه حبيبتي، دم اصله اوروبي، اشتاق للثقافه كثير عارف في بلدي قال سنوبيس مترصات رصاصات. ما يكونوا راحوا لحدا ما بيعرف يمتهم. مونديو كالكاتاستروف.
2: اني ما فارقه معي. مهم يكونوا راحوا دميتي لحدا ضد العدو الصهيوني، والا بيكونوا دميتي راحوا هدر.
3: انا بك الدم عندي عالي يوصل 19 20 اوقات.
1: ليه بقى؟
3: لاني مضغوط من هالميل ومن هالميل، كل ما دق الكوز بالجره بيدلوا علي. بحس انا بيضه الميزان وخدايش هالبيضه بدها تعمل ضغط.
2: المهم ضغط القلب.
3: قلبي ما بوشيب قاعد على قلبك. لذلك ودوه لحدا من الجبل بيكون معود على الضغط فوق.
1: اوه هالموفيزوتال شو هيدا؟
4: هيدي ريحه المجارير.
1: اف كثير قويه مثل العفونه.
4: هلا انا شميتيها صار لها من امبارح عم بتهفف.
1: وين عايشه انا؟ وين؟ اختي بلندن على الويستمنستر سكوير، واختي الثانيه بالسازيه بوجه توريفيل، وانا مدفونه هون.
2: تور شو؟
3: توريفيل يعني برج ايفل.
2: وعشو شايفه حالك ولا
0: ايه؟ انتو برفقه راديو كوكبه.
2: انا يا اخي قاعد ببرج البراجنه. كفي عندك برج ايفل عندنا برج البراجنه، عندك كوريدور عندنا كوريدورات، عندك مربع ذهبي عندنا مربع امني، ما حدا احسن من حدا يا مدام.
1: الله يسعدني عليكم، انا جاي على اساس اعمل فيلم وثائقي قصير بيبرز رمزيه هالبنيه وبفرجي وضع الصعب. واللي حمسني اكثر شيء على الموضوع انكم مختلفين عن بعض وبنفس الوقت عايشين بزيت المطرح وبنفس الظروف الصعبه. كيف فيكم تكونوا نموذج رائع للانسانيه، مثال للعيش المشترك؟ وهيدا كان هدف الفيلم، لكن للاسف طلعتوا من هويه التقوقع وانصار المذهبيه العمياء، طلعتوا نموذج عظيم للنظره المتخلفه للمختلف.
2: هفت الريحه منيح، سكروا هالمجرور. الله
1: بحب ضمنكم جميعا انه اذا رح تضلوا هيك ما رح فيكم توصلوا لحل، والبنايه رح تضل بخطر ما بتعرفوا اي ساعه بتوقع عليكم وما بيبقى مين يخبر.
2: في يعني ابقى خبر يعني بسقبة ما اكون هون على الوقعة وبخبر بعدين على رواق.
1: انا مش عم بمزح.
2: واني كمان.
4: شو القصة يا ست جاهدة نازلة فيها نشر من على بكرة الصباح؟
3: نحن كانولنا بعتلنا مضيعة، ما كانولناش بعتلنا كانت مواعيد.
2: يا محلى ابو رائد.
1: مين ابو رائد؟

0: جارنا كنت في بطل وبصانة وعزة.
1: وين ساكن؟
0: هون هيدي شقته وهذا بلكونه.
1: وليه بيوعظكم؟
2: مجاكرة.
1: طب ليه منو معكم هلا؟
3: ما بحياته كان معنا ولا عرفنا شو ميوله السياسية ولا دين ولا طيفته حتى. وكل ما نسأل المذهب بقلنا أنا مذهب الإنسان.
0: أنا طيفت الوطن.
4: أنا ديني الأخلاق.
5: قاعد فوق ومش طالع منه شيء. كان يروح يقعد في الحمرة بشبابه. من وقت ما ماتت مرته ما عادش طلع من البيت.
3: وبيضل يقول حتى الحمرة تغير لونها.
1: ما عنده أولاد؟
0: أولاده كل واحد ببلد، نزلوا لبرا. إن ما فين يعيشوا إلا تحت راية العلمانية. طالعين لبين.
1: وينه بدي أتعرف عليه؟
3: ما تتعذبي ما راح يفتح لي.
0: انطر شوي هلا بطل بيفعنا وعظة وفوت على النوم. صار ترمو.
1: حمستوني. في أمل بحدا منكم.
3: ما بعرف قديش منا.
1: ما بعرف شو الحل معكم.
2: غريب بعد ما استسلمتي.
1: مش معودة استسلم بسرعة.
2: بس نحن جبناك لتوصلي صوتنا للمسؤولين تيلتفتوا فينا. صرتي بدك تعملي بكومونتير وصرنا مسلين تحت أمرك. ولك تيابنا ما خليتين نغيرون. ما بدك تغيري الركار.
1: ركار.
2: دكار. صرتي بدك تحول الموضوع على درس بالوطنية وباللا طائفية. نحن يا مدام هشيم عشعش فينا كلنا. فيكيش تسحبي من الضحاها. الطائف هي بدمنا كلنا. انا اعمل لي
1: ايه بس ما عم بفيدكم هالشي ابدا. بالعكس عم برجعكم لورا. والدليل ليك حلتكم كيف صارت. بين لحظه والتاني رح توصلوا على مأساة وتصيروا بلا بيوت حتى. تفضلوا صرتوا على الطريق مبسوطين.
2: ما الحق علينا حق على جمال باشا.
1: مين
2: جمال باشا؟ السفاح
1: جمال باشا العثماني ما غيره.
2: يسلم هالتم. نحن يا مدام الارض واللي حواليها صار لها 500 سنه بلا دوله. جمال باشا حطنا 400 سنه بالفريزر. لا خلينا نتعلم ولا نتطور ولا نقب راسنا حتى. حسسنا انه الارض مش إلنا. صرنا مستاجرين عنده.
3: ايه والله شغلونا عنده. سخرونا بلدنا. صار واحد يقدر يكفي يمشي مع الحيط ويقول يا رب الستره.
6: وصار بيته وعيلته هن وطنه.
7: وبعدنا لهلا منكبس ومسح بيتنا 7 مرات بنهار ومنكب الورقه بالشارع.
4: الشارع منه لالنا، الشارع لالن.
1: مين هن؟
4: حي الله.
0: بقفض مغنى في خليه اسمها لا انتماء.
2: بغيت اطلع يا عمتي لنا كلها ذل وتبعيه وقهر.
1: هيك لشوف.
2: مين ما اخذ امي بصير عمي، ايد ما فيك تعض ابوسها ودي عليها بالكسر. الشاطر ما يموت، الهريبه تلتهي المراجل، بعد حماري ما يموت حشيش، 100 مره جبان ولا مره الله يرحمه، كلب المير، العز للرز والبرغول
8: سنة حاله.
2: وشو منتظره من هيك شعب يا مدام؟
0: ايوه خي حسين.
6: بس بعد مثل واحد بابا بيقول ما في مثل كذابه. الله لا يوفقك جمال باشا.
1: كثير حلو اللي قلته.
2: شفتي شو حلو؟
1: طيب ما زالكم عارفين شو القصه، ليه ما بتطلعوا منها؟
0: فكرك هيك سهله يا ست جاهده؟ الموضوع بده وقت.
1: قد ايه وقت يعني؟ ولاي متى الوقت رح يضلنا تركض؟
2: حياة الخلق جاي تحلي مسألة الشرق الاوسط تحت هالبناية. شو بدي بتلفتوا فينا وخلصينا بقى؟
1: انتوا بدكم تساعدوا حالكم قبل ما حدا يساعدكم.
2: رجعنا من الاول معك.
5: ست جاهدة مش الحال. لقيت لك صورتين قريبين للبناية. والله دورت زاوية زاوية لقيتهم. طلعوا بالكمانديدا حد الدريسوار ولا الكانسول.
1: عظيمين. هي اي سنة؟
5: 48.
1: وهي اي سنة؟
5: بعتقد بال 76.
1: شكرا عقاب.
5: عقاب.
1: عفوا ما تاخذني.
5: العفو. سجاهدة انت ما عرفتيني مظبوط. حضرتك مرة صورتي معانا ريبورتاج للتلفزيون الاوروبي. بس ما بعرف ليه ما انعرض لسه.
1: ذكرني وين؟
5: بذكر كان اسم الفيلم الى متى.
1: فيلم عن حق العودة ما هيك؟
5: يا عيني عليكي. عودة الناس حين امثالنا.
1: ايه بتذكر منيح.
5: ايه انا اللي قلت لك وقتها ما تحلمي بالموضوع مش على ايامنا.
1: ايه بذكر.
5: ايه وعدتيني ما تشيلي هالجملة بالمونتاج.
1: وفعلا خليتها.
5: قاموا شالوا الفيلم كله ومنعوا من العرض ما هيك.
1: هلا مش وقت هالحكي، خلينا بموضوعنا.
5: ركنوا لها بعضو. يعني اذا البناية وقعت انا وين بروح؟ عنو بلد؟ والله شبعنا فتل. اخي عرضك شهلي بالموضوع انا ما فيتك هون بنوبها. ما عاد حدا يستقبل لاجئين بالايام. بعدين وين رح نلاقي بلد نسرح ونمرح فيه مثل هون؟ ابليس ساعدونا.
1: ما المشكله انتم عم تساعدوني. ما حدا رح يتعاطف مع ناس مختلفين ببعض كل واحد برايي. دغري رح يقولوا روحوا اتفقوا بعدين احكونا.
5: ولك انا مطوله.
1: طالما مطوله رح تضلوا قاعدين تحت الخطر والبيعه الله.
5: لك شو بدي لحق يلحق؟ والله طلع دينه منا.
1: يلا شباب حضروا لي حالكم للمقابلات. مين بده يبلش؟
2: أني هون أني هون.
1: جاهز للمقابلة يا حسين؟
2: أني خلقت جاهز. أمبورن ردى.
1: طيب يلا ركبوا له المايك.
2: لحظة لحظة ركبوا له شو؟
1: المايك.
2: وين بك تركبوه؟
9: من ورا.
2: نعم حبيبي.
9: بس ركبوا من ورا دغري بيطلع صوتك.
2: لصوتي ما طالع؟
1: مشان الكاميرا.
2: وكيف بتركبوه؟
9: حط لك يا ورا ومده لفوق لحد رقبتك.
2: والله بيوصل لفوق. عم وين في منه هيدا بس لنوسع واحد يعني.
9: هيدا ياباني.
2: ياباني وطوال؟ مش علم اليابان هالقد يعني. تأكد بركي صومالي ومش منتبه بتصير يعني.
9: لا ياباني طلع ميد ان جابان.
2: منو؟
1: المايك.
2: مايك حق بس نقصد ياباني وطوال.
1: حسين
2: شو؟
1: هلا مثل رفقتك بدك تقول الحقيقة على الكاميرا مثل ما هي. وضع البناية قد ايه لها هيك، شو الخطر ممكن يصيبكن، عيلتك كم شخص بايظ، روح اشيل كل هالاخبار.
2: عم يزكزكني.
1: وكون على طبيعتك مثل ما انت العفوية.
2: عم صوره؟
1: يلا بلش.
2: نحن في هذه البناية اكلنا بالصرماية، نطالب ونطالب ونطالب ولا احد يلكشنا. لماذا لا تلكشوننا؟ ألي أننا مواطنون بسطاء لظهر لنا؟ لماذا تتنتشوننا؟ ألي أننا صامتون لصوت لنا؟ البناية مشققة، شق يلاقي شق، وأنتم كالأصناب لا تحركون ساكنا. أما النشو
1: ناهيك عن النش،
2: بقع بقع بقع بقع تزين سقوف منازلنا شوحا، سقف منزلنا اختفى، التليس يتفرفط على رؤوس أطفالنا العزل. اسمح لي هنا نفتح برانتيزا صغيرا. قال لي ابني في إحدى ليالي الحالكات: بابا يا بابا. نعم يا ولدا. بابا لماذا نحن فقراء ورفاقي في المدرسة مبحبحان، بيوتهم مكيفة، تخوتتهم دافئة، ونحن تختخنا في الرطوبة؟ أين العدل يا بابي؟ لماذا المسؤولون يملكون بيوتا في أوروبا ونحن ننام بلا دينر؟ ماذا ينقصك لتكون مثل أبا رفاقي؟ ماذا ينقصك يا بوبا؟ فما كان مني إلا أن اقتربت منه مددا يدي نحوه وتركته سحسوح على نيعه. صد بوسك يا ولد، صد بوسك. أحك ستكلم باباكك؟ فلملم أسنانه ودخل غرفته الرطبة يعدل ما توفر له من شتائم دسمة. فلحقته وجلست على حافة سريره نادما، واقتربت منه بحنان الأب وتركته سحسوح آخر. أتشتم أباك يا ولد؟ عفوك يا أبي، لكني مقهور. أني شو ألست مقهور فكرك؟ أني مبسوط بهالوضع الخرائي، ولكن ما باليد حيلة إلا السحسوح. فقال لي والغصة تغصص في حلقه: بردون بوبا. اغرورقت دموع في عيوني، وقلت له: نم يا بوبا، ولا ما تسمعني حسك، احلم بالعدل بالمساواة، احلم بوطن للجميع. على هذه الكلمات نم ابنك الملاك والشخير يلعلع في الغرفة، وقطع حبل تفكيري صوت زوجتي تقول:
1: وطوا صوتكم انعبروا، بدنا ننيم.
2: ونمنا على امل بغد المشرق دون رطوبة، ولست وحدي هكذا، كل جيراني وضعوا مثل وضعي، عشتم وعاش الامل، قصدي عاش لبنان. كيف حلو الخطاب؟
1: مش عاطل. بيتاخد منه كم شغلة بس ما لك حق تضرب ابنك.
2: تعرفي ليه البلد فالت يا مدام؟ عم يمنعوا الضرب لان.
1: يعطيك العافية، ما حبيت اطشك بس ما كان في لزوم تحكي بالفصحى، كنت تحكي عادي.
2: مشان الفضائيات تدشوا. مدام جهادة مساء استفردنا فيكي، حاب اسألك هيك كم سؤال بعفوية يعني.
1: تفضل.
2: جهادة غندور ما هيك؟
1: ايوه.
2: غندور من وين من غير شرب؟ حس الاسم صغير مشكول، بس غندور من وين؟
1: انا لبنانية.
9: لا شو عم تحكي؟
1: ايه؟
9: لبنانية من لبنان؟
1: نعم.
2: من أي منطقة تحديدا؟
1: ليه بدك تعرف؟
2: معلومات عامة.
1: من البقاع الغربي.
2: من البقاع الغربي، والنعم بعدنا محلنا. من وين من البقاع الغربي؟
1: من البقاع الغربي.
2: من أي ضيعة تحديدا؟
1: ضيعة صغيرة اسمها الحواري.
2: حواري ضيعة حلوة ما هي؟
1: كتير.
2: هل فيها جامع بأولها؟
1: فيها جامع وكنيسة.
2: مختلطة الضيعة يعني؟
1: ايه؟ فيها مسيحية وشيعة وسنة؟
9: كمان؟
1: إيه؟
2: وانت وين بيتك؟ مالت الجامعة أو مالت كنيسة؟
1: بالنص.
2: مسقبتيا كيفية بس لتحرصي فيي بعد يعني.
1: لا عن جد بيتي بالنص.
2: لا بس ما هو حلو لشان واحد يحكي. طب الوالد شو اسمه؟
1: كمال.
2: كملت. والوالدة؟
1: عبير.
2: والنعم عندك إخوة؟
1: فؤاد وليد ومروان.
2: عم شو هالأسامي الضبابية؟
1: شو تحقيق حسين؟ ناس فيها أسئلة؟
2: بس معلومات عامة حابين نتعرف، لأنه غندورة عائلة مش معروفة كتير يعني.
1: بلا معروفة.
2: مش معروفة شو هي، شو أصلا من وين؟
1: أصلا من الحواري.
2: والنعم. طيب مدافنكم كيف؟ شرار أو تحت الأرض؟ هاي شركتك فيها، هات لشوف، شرار أو تحت الأرض؟
1: لا بالأرض.
2: الله أكبر الله أكبر، قولي هيك بالأول.
1: إيه؟ ندفن بالأرض ونحط بلاط على الصليب.
9: لا إله إلا الله، كيف؟
1: نحن هيك بالبيت عاملين وحدة وطنية. الحسينيه.
2: رجعنا من الاول.
1: شو بدك تعرف حسين؟
2: يا اختي بالعربي المشبرح انت مش جامعتنا ولا لا؟
1: كيف يعني؟
2: يعني مسلمي ولا مسيحيه؟
1: وضروري هالشيء؟
2: هالشيء ضروري.
1: ليه؟
2: معلومات عامه.
1: واذا ما قلت لك؟
2: يعني مسيحيه بدينك؟
1: لا مش مسيحيه. انا بامن وبصلي عادي، مش ضروري انتوا بديني عجبيني.
2: طب كيف بتصلي؟ على الواقف او على الركع؟
1: على الركع.
2: الله اكبر.
1: والمسحه بايدي.
2: لا اله الا الله. مسحه شو؟
1: مسحه صلاه.
2: تاعنا ولا تاعه؟
1: تبعنا.
2: لك مين انتو؟
1: ضروري. شو بغير اذا قلت لك؟
2: لا بغير كثير. وينك وين؟ انا بكون براي هيك بتقول جارتنا.
1: مهضوم.
2: طب لمين بتصلي؟
1: لا الله
2: سبحانه وتعالى. وبعدين؟
1: وبس.
2: بس لا الله ما بيصير، في شيء غلط.
1: ليه غلط واحد يصلي لله؟
2: استغفر الله. بس انه من خلال مين؟ ما في وسط او شيء يعني؟ او انه ايديك وقت الصلاه كيف اتجاههم هيك يما هيك؟ تستعملي ايد وحده ولا ايدتين؟
1: بستعمل ايدتين.
2: الله اكبر.
1: وبولا بانا التي في السماوات.
2: لا اله الا الله.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
2: ايوه.
1: ولا تدخلنا في التجارب.
2: رجعنا.
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: امين. بس ما فهمنا شيء.
1: وانا رح خليك تفهم.
2: الا ما افرق. وين بدك تروحي؟ وراكي وراكي والزمن طويل، اطول من المايك تبع الياباني. انا اعمل لك.
1: بتعرف انه كلكم سالتوني نفس الاسئله؟
2: بحيات الله.
1: ايه عمر والياس وطلال وهاروت وجوانا كلهم اخذوني على جنب، بدهم يعرفوا ولا حدا قدر يعرف.
2: طيب ليه نسنسي؟ حلو الوضوح.
1: انا حره، ما بدي اقول انا شو سلوكي بدل علي.
2: صراحه سلوكك هون مضيعني شوي، يعني ساعه سلوكك لغبار عليه، ساعه سلوكك مكمخ شوي.
1: انا مواطنه وبس.
2: واني مواطن
1: وبس.
2: لا ما بس، هلا اني مثلهم.
1: كلكم مثل بعضكم.
2: هي الخلق على الياس مثلي
1: وعمر
2: وطلال
1: وجوانا.
2: هلا اني مثل جوانا
1: بالذهنيه. ايه
2: ومثل حجم ولا؟
1: اكيد.
2: وشو جاب لجاب شايف كرشو؟
1: بس عالكم قد بعضكم وكلكم غرقانين بالتعالي وبرفض الاخر.
2: والله اني ماني رافض حدا، هني رافضيني.
1: وهن بيقولوا مش رافضين حدا، التانيين رافضينه.
2: مين التانيين؟
1: هن.
2: كنت رح تضيعي لي ضبيناتي.
1: بكره الحشر بس يوقع راسكم، ما رح يميز بين واحد وواحد، ولا رح يسالك شو دينك ليحيد عنك.
2: لا بس بتفائلي كثير حضرتك، شو هالكلام التشاؤلي هيدا؟
1: يا عذرا!
2: شو قلتي؟
1: عم قول يا عذرا نقزت.
2: أفرناكي أفشناكي عرفناكي أنت شو؟
1: أكيد ستنا مريم كلنا من قدسها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت رح تهدي لي أعصابي لتهد البناية.
1: ما خصك أنا شو؟ كلكم ما خصكم. خلونا نخلص هالفيلم بقى بالفوت الأوان.
2: وأي ساعة بفوت الأوان بالضبط؟ بس لنستقبلوا على الفوطة.
8: ما تعطلوا أمن. هذه شعب من العمود الأساسي وقعت على السطح
1: يا حبيبي.
8: البناية بلشت تنهي من زمان، كل شعب بتوقع بسند فيها خيمتي.
10: حسين
2: شوف ايه؟
10: اجتماع طارئ للجنة البناية.
2: خير؟
10: عم احكي انا وياسو طلال، هالشهر ما مرتاحين لها.
2: واني كمان
10: مش عم تعترف شو هي؟
8: لا بقى شو السر؟
10: اكيد في عنا بالموضوع.
2: ما تكونش يهودي وبدك تقول
10: عفيك. معقول تكون دسوسه فيك بيناتنا لتخفنا ببعضنا
8: اكثر من هيك؟
10: أنا برأيي نراقبها مزبوط حتى نقفر نواياها المستورة ونتغداها قبل ما تتعشينا.
2: أنا تغديت سبق وفضل.
10: صار هالثلاث أيام هون، حلو يخلص الروبورتاج بقى.
8: كان أوف فرانس كان خلص.
11: ما يكون جاسوس تركي وجاي يبحبش تفاصيل بابا.
8: يبحبش؟ منين جبتها هاولي؟ ولا أنا ما بعرفونا. تعشي يعني بحبش؟
11: معلوم يبحبش يعني بالأرمنة بخرمش تجيجور.
8: خلينا عم بحبش.
10: بس انا برايي نتروى شوي قبل ما نحكم عليها، بركي البنت نيتها صافيه وفعلا متحمس لقضيتنا.
11: قال له بيقول مثل بابا روق خدي وقتك، مفتاح الصبر لقمه.
8: هيديك البطن
11: رح تقلع. عارف شو دينها ولا كانت تقلي؟
8: لعبت باعصابي لعب وما كان يطلع منها علامه صغيره.
2: بس انا بقول انه خندور من جماعتنا.
8: لا بقى، لا مش من جماعتنا.
2: من جماعتكم بتصير تشيكلس. نحن عنا الغندور.
8: مش من عندك عنك تخي حسين.
2: دبروا دبروا انا اعمل.
8: بعدين انتوا لاحظتوا انه اللي معه كل الوقت كان عم بيصور؟
10: عفيك
8: كل الوقت؟
11: حتى هي وعم تستنبشنا هو عم بيصور.
8: كأنها ناوي تعمل من وضعنا سكوب وتنشر غسيلنا على التلفزيونات بدل ما تفيدنا.
11: ابصر شو في براسها.
8: ناوي تشرشحنا يعني؟
10: في ناس نزهم، خلينا ننطر ونشوف.
11: مزبوط بابا، المثل بيقول ما تقول فول ليصير بالجرة على تمها.
8: هيداك المكيول.
11: انا صراحه تعبت، يا ريت في حدا يكفي الحكايه عني.
8: هيك سلمني.
11: تفضل.
8: وبي جاهد يا غندور خمس ايام عنا والكاميرات اللي معها ما وقفوا تصوير، كان بدها تاخذ الواقع مثل ما هو رغم كل الظروف اللي عم توجهها.
0: عدم تجاوبنا، خلافاتنا من بعضنا، والريحة اللي عم تهف من وقت لوقت. ولحسن النوايا بعتت خبر سريع على الوكالة الوطنية، بركة بهالوقت بيتحرك ضمير حدا من المسؤولين. وفعلا المسؤول المختص صرح عن الموضوع بحماس كبير وقال:
12: نحن وصلنا الملف وما لف لفيفه.
13: طيب.
12: ودرسنا الملف وما لف لفيفه.
13: طيب.
12: ولفينا حواليه، نوعدكم انه ما راح نلفلف ابدا موضوع الملف وما لف لفيفه. وانتو بدكم تضلكم لافين على بعضكم، ولما بتلفوا ما حدا قادر يلفلف قضيتكم وما لف لفيفه. من بعد ما خلص لفتي بدول الخليج راح لف وارجع لهون لدراسة هالملف وما لف لفيفه.
0: هاي بس للأسف مثل العادة بقى الحكي حكي، والملف بقى ملفلف بالزرور وما حدا ارتفع صوبه له ولا ما لف لفيفه. لأنه منطقتنا منطقة حرة مش تابعة لأي مسؤول انتخابيا. لكن زايدة غندور حضرت لنا مفاجأة كبيرة، أخذت بالمفرق حديث عن جنب من الكل، وطبعا ورا الكاميرا حكينا على راحتنا.
2: أخي يعني ما عندي مشكلة، لي جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش مع بعضنا، كل واحد بيفكر بطريقة، متعصبين يا أختي.
5: خي أنا ما عندي مشكلة، عمر جاري وحبيب قلبي، بس ما فينا نعيش سوا، كل واحد بفكر بطريقة، متعصبين يا أختي.
0: خي أنا ما عندي مشكلة، طلال جاري وحبيب قلبي،
5: بس فيناش نعيش سوا،
11: كل واحد بفكر بطريقة بابا، في تعصيبة.
7: جوني أوكا بروبليم، زينب ما فوزين بالفري، جولم بوكو، مي أون بو با كوابيتي أنسومبل، فيكو نو زافون دو في، دو موند، دو كولتور توتالمون ديفيرونت.
1: وأنا نفس اللي قلتها بس بالعربي. حبي كد الدنيا بس بتنطقش.
0: وقدام الكاميرا بيتغير الحديث وبيقلب 360 درجة.
2: نحن كل عمرنا عايشين مثل الاخوة هون، ضربة كف ما صار في بالاحداث بين بعضنا. شو هالطائفية هي جيبوا لنا اياها بالباراشوت؟ عايشين سوا ما احلينا اني والياس، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس التفتير. حبيبي للوس، جيف مي اكس بوش ابوش.
5: انا مربي لي ولاده لعمر وهو مربي لي ولادي. ما بحياتنا سألنا عن دين أو طائفة، ما عنا منها نحن عايب.
11: حبيبي يا حج، طول عمنا منركب شجرة على نوال بتسحر عنا برمضان.
0: مين؟ طلال؟ نحن ولاد طلقة وحدة أنا وطلال. هيدا خيي، هيدا حبيب قلبي، هيدا بدها تجي نتفت مذهبية تخلفني أنا ورفيق العمر؟ أعوذ بالله.
5: كل عمرنا وحدة متكاملة وما حدا مش قادر يفرقنا، هيدي ميزة بلدنا بتنوعه.
13: معلوم.
11: وزيكم
13: معلوم.
11: بعيشة المشتركة
13: طبعا.
7: Je suis très flattée d'être la sœur de Zainab.
1: أنا نفس اللي قلتها بس بالعربي، يسلم لي أكسنتك. أنا
7: كات ما أشتركن قدام الكاميرا.
2: شفتي شو شاطرين؟
7: بس بحب لكم إنه ما كنت عم صور هلا.
13: شو؟
7: صوت للتون قبل بدون ما تعرفوا.
0: لا بشرفك محيون.
7: ليه بدي محيون؟
0: لأنه نحن مبسوطين عايشين مع بعضنا ومأمنين بلبنان الحقيقي.
11: ولبنان الحقيقي جاي.
2: جاي بس هالآن معشقة عضبية، شفتي لو بشهله بجسر جلد داب بيصل أسرع بكتير. أنا أعمل لي
7: أف شو هالريحة المقرفة هاي؟
1: هيدا المجرار رح الموت. أف
11: فعلا هالريحة ما بقى ينطق. مدري من وين هيدا طلعة؟
7: من هون؟ منكن؟ هيدي ريحتكن؟
11: نعم؟
7: ريحة العفونة تبعكن.
11: ست جاية زوترين، ساكتين ساكتين بس طفح الكاس. انت جاي تقفي معنا ولا ضدنا؟ من أول ما وصلتي بلازم فينا شطف. نحن عنا كرامتنا كمان شق.
7: كرامتكن؟ أي كرامة عم تحكي عنا وأنتم مش قادرين تغيروا وضعكن المرت؟
11: نحن شو قصنا؟ المسؤولين هن اللي بغيروا.
7: إيه وغيروا لكم شيء؟
11: لا.
7: وليه ما بتغيرون؟
11: كيف؟
7: المسؤولين مين؟ منكن وفيكن. بيشبهوكن وبيشبهوا ذهنيتكن المتخلفة، بيستعملوكن ليضلوا مساكين بكراسيون، وانتو من دون دف بترقصوا عكاع المحسوبيات وبتتركوني ربحوكن جميلة بقى لحقوقكن.
11: هيدا البلد هيك، شوفينا نعمل.
7: حاسبون
0: هلا نحن بدنا نحاسب الكبار؟
7: مين صيرن كبار؟
0: نحن.
7: فإذا مثل ما وصلتون فيكن توصلوا غيرن، بس لا، بس تقرا بالاستحقاقات بيرجع كل واحد بلف على زعيم طايفته وبتهتفوا بكل وقاحة.
13: بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
7: طلعوا روحكم بلاش ملتكن، وبعدكم مستعدين تفدون بدمكن يلي بتستخسروا تتبرعوا فيه لحدا عايزه. حلف البنايه اللي انتوا فيها بسببكن، انتوا وصلتوا حيلكن لهون.
2: مدام جيفارا سؤال، انت لا مصرة تنزعي لنا الحكاية وتحوليها لمحاضرة طالعة من مناخيرنا؟ سبا قلنا لك نحن بحاجة للمسؤولين.
14: انتوا برفقة راديو كوكبة.
2: أنا كيف بدي أعلم ابني فوت بيع على المستشفى وطلع ابن عمي من الحبس؟ إذا ما في بظهري حدا ومسنود كيف؟
7: ابنك لازم يتعلم ببلاش أصلاً، وبيك من حقه يتحكم بلا ما يدفع ولا ليرة.
1: وابن عمك مش لازم يطلع من الحبس اذا محقوق.
2: واذا مظلوم
1: ما بيفوت اصلا على الحبس لو عندك قانون عادي للكل تحته.
2: ولا دوري كبير انت وفلت منيح، اني لو عارف هيك ما خليك تحكي هالقد.
1: اذا هيدا بتعتبره لد خليك تحت سقفك المفسخ بالريحه المعفنه وبلا الريبورتاج من اساسه.
8: لا لا لا شو هالحكي السجاده؟
2: خلص تركت روح
8: ستنا مش هيدا اصلا.
1: شو اسكن لكن اذا ما عملنا فيلم يهز العالم ما بنكون عملنا شيء.
2: كم رختر تقريبا هزي بس لنعرف.
1: انت ما بحق لك تحكي اصلا، تبقى حط الكاست تبعك قبل ما تسوق الموبيلات بعدين تفاصح.
2: عندي وحده هديتنيها زينب بعيد ميلادها، الا الله يخلي لها ياني، بس اني ما بحطها بتشوهني لان
1: وبرجع عملت حادث وشيت على راسها.
2: اني ما بعمل حادث، فرضنا عملت ما بيجي على راسي.
8: لك روق يا زين.
2: وتروحي شو بدي روق وحده تجي روق اني وياكي.
1: اسمعوا اذا ناويين تضلوا على الطريق خلوني فل، بس اذا بدكم ترجعوا تعيشوا ببيوتكم بامان اعملوا اللي عملكم عنه وبس.
8: شباب بشرفكم ما حدا زعل سجاده مع اني خلقتوش طيب بشرفك الحسين بليز.
2: ويالي معك شوي اليوم دخلان بس عجبتني ترجيني بعد مرة بعدت لي زي متلاقي الله خليك للو سمو المعروف بس هي زيت عمو المعروف افكني بجو اجو جو جو جو افكني جو جو عمو المعروف هي زيت يلا للو سيرة. شو بتريني نعمل مدموزيل منيح؟
1: هلا قعدوا كلكم هون عايزتكم واحد واحد.
2: اخرتك يا حسين حرمي تتحكم فيك.
1: بدكم تكونوا مثل التلاميذ بالصف ولا بزعلوا فل؟
2: دموزيل اللي عاملين ولا عني نقال.
5: ستة دقيتها ابو رايد ما عم يفتح لي، حاطط عبد الوهاب يا مسافر وحدك ويبدو سارد عليها ما عم يسمعني.
1: يا الله كنت حب ياخذ منه حديث. على كل شكرا عقاب. عقاب عد معهم.
5: انا تابع للصف.
1: صف حد من
2: لا تقعد هون تلهيني عن درسي.
11: عد هونيك مش عم بشعم الدولي.
5: انت القاضي هونيك احسن لك.
1: نور وحد حديني.
5: ها مخصوص يا رب هونيك.
11: تعال وقاب تعال حبيبي تعال حدي.
1: روني.
2: يعني تصوير.
1: اها.
2: بداية تعمل ديب على تحياتي لابن عمي مهدي بأفريقيا. بدي له ان شاء الله بتمسك وتراب يصير فيون. بعيتي من عمي بعيتي بدي غير موسيك.
1: عد يا حسين.
2: بدي غير موسيك.
13: عد.
2: بدي وصي عكاس.
13: عد.
2: عكاس كوسة.
1: مين بيعرف منكم النشيد الوطني؟
2: أنا أنا كلنا الوطن العلا العلم ما في عندي التلميذ بتفوق هون ما في.
1: ايه كفي.
2: ايه
1: وبعدين؟
2: الباقي الجايين
11: ملقوا عين الزمان سيفنا والقلم.
2: ايوه هيها
5: سهلنا والجبل. لا هيدي إني سهلنا والجبل منبتون للرجال
11: قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن العلا للعلم
13: كلنا للوطن.
1: برافو
2: كفي يا الياس.
5: كفي يا عمر.
11: كفي انت.
5: بعتقد بحره هو بره هو.
11: مزبوط.
1: وبعدين؟
11: منذ كان الجدود. لا يا زلمة.
5: بلا في جدود.
11: لا هديك رمزه للخلود.
8: شو التشهير والسجور؟
5: لا شو خفة هي عند الدرة الشرقين.
11: بكير عليها هاي.
2: في مال القطبين في مطرح القطب الجنوبي تحديدا.
1: مزبوط فيه قطبتان.
11: ولك لا هديك بحره بره هو قبل لبنان.
2: اسمه عزه هدي.
1: رفنيت سيرك مباشرة مرير.
5: عزه غاب المتى؟ هل أراك سالما منعما؟
8: شو خ بس يا حبيبي عم نحكي عن النشيد الوطني اللبناني.
5: مفروض
11: انا رايي نكتفي باول مقطع.
1: يا عيب الشوم عليكم مش حافظين نشيد بلادكم وكله ثلاث مقاطع
2: عشان بالمدرسه بيعطونا اياه بالصف الخامس.
1: ايه
2: واني تركت بالرابع والباقي تعلمته على تلفزيون لبنان بس سكر على 12.
8: انا كنت اعرفه بس نسيته على قله البراتيك.
2: دور تلفزيون لبنان على 12.
5: تلفزيون لبنان على 12 ولا محطات تانية؟
2: شاس اي باش تلت الخياط.
1: والحلو كلكم بتوقفوا بس اسمعوه بس ما بتعرفوه. اذا ما بتعرفوا نشيدكم عشو شايفين حالكم؟
13: انا
2: انا شايف حالي لاني من جذور شهمي اصيله. انا بنتمي لطايفه ابضاي ربت العدو الصهيوني وعطته درس للابد. كل عمرنا حاملين البلاد من اي عدو سافر.
1: اها عمر.
11: انا شايف حالي لاني من جذور عربيه عريقه بنتمي لطايفه راس حربي في قضيه العروبي. قدمت لي كثير من اجل امي عظيمه واقفه بوجه العدوان الامبريالي الغابر. نحن عرب الحضاره عرب الاندلس صلاح الدين.
1: ليش
8: انا شايف حالي مكتر؟
1: ليه بقى؟
8: لان من جذور حضاريه متطوره صنعت هويه الوطن. انا بنتمي لطايفه جعلت هالبلد بمستوى بلدان اوروبا بالثقافه والعلم والتطور. كل عمرنا سباقين بالذوق والفن وقدمنا فكر ودمنا هالبلد. لو منا كانوا النسحين عم يسرحوا ويمرحوا بالكسليك.
5: مبارح قلت هنيك
1: طلال
5: قليل دليل. نحن اساس هالبلد
10: جبل لبنان هو نحنا وكم عنصر من إخواننا المواطني. نحنا بحكمتنا حفظنا على بلادنا. أنا بنتي بلا طايفي جعلت من هالوطن نموذج مثالي للأوطان الأخرى، وكلنا قدوة بالوطنية، واشتركنا بالعمل من أجل توحيد الصفوف العربية ضد الطامعين بأرضنا.
1: نقولا
10: إذا
5: نحنا الأصل، نحنا المشريين الأوائل. أنا بنتمي لطايفة بتشكل عمود فقري بصمود أبناء هالمنطقة وصمود العرب بكافة أطيافها ضد الهيمنة الغربية على خيراتنا. نحن الجذور.
1: هاروت،
11: أنا شايف حالي لأني لبناني أكثر من غيري. نحن من أصول أرمنية صحيح، بس أنا بنتمي لهيدا الوطن. أنا عملت هون بالتجارة صناعة فن موسيقى مسرح، هون خلقت، هون ربيت، وهون بدي موت. أنا بحب لبنان، هو وطني من دون ما أنسى أصلي. كل عمره أرمني شاطر ذكي ولبناني أصيل.
1: جوانا، شو سؤالي؟ عشو شايفة حالك؟
15: ولا بدأ سؤال؟
1: اطلعي، اسمعي، حسي، نحن بسمونا إليت ليه؟ لأنه نحن من غير طبقة. أنا بنتي من طايفة كلاس أريستوكرات، عملت من البلد فينومين. تخيلي البلد بأطوراج عربي وهو من عربي فرانكوفوني. من ورانا صار اسم البلد لسويس دولوريون وصل العز للأبوجي. نحن الكريم دولا كريم، نحن السريس أبو جلقاتو.
2: إذا أنتو السريس نحن صفار البيت تبع الكتوجي مكسكس، نحن الصفار الأسيس يعني.
11: نحن السكر،
2: نحن الخمير،
5: نحن الزبدة، نحن السمنه،
11: نحن صينية، لأن دون صينية ما في جاتو. نحن حبلين جاتو بابا.
5: نحن الأناناساية.
11: مين؟
5: أناناساية.
11: ما بحب الأناناس.
5: طيب نحن السكين بتقطعي فيها الجاتو، وإلا كيف بدك تاكا؟
1: بعد في الحلاب ما حد انشاخده،
2: خليه عشان بعد في شوية أقليات.
1: فإذا كل واحد فيكم بيعتبر حاله له الفضل الأكبر على البلد.
13: معلوم.
1: وكيف وضع البلد هلأ؟
13: مش منيح.
1: ولمين الفضل؟ أوعى حدا منكم يكب على التاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالتاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله، ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لبل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم.
15: دموزيل في يفوت على الحمام؟
1: لا.
2: طيب فينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلتي؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط.
11: فعلا هيك، لا الموضوع بطل الستفلم وثائقي على البناية، صرنا أبعد بكثير. أنت مين؟
1: جاهدة غندور.
10: أشهر من نار على علم، بس السؤال شو هدفي؟
15: بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟
2: وعشو شايفي حالك؟
1: ديني فرانشمان، مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين. وصل بي على المدرسة الصبح، بس على الظهر ما أجا أخده. نطرت على بوابة المدرسة، كرفاتي أجا أهليهم أخدوهم طلعوا بالأوتوكار. بقيت أنا لحالي نطرة بي، ما أجا، وبعدني نطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتها كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم. انخطف على التسكا بالوقت اللي كان هو أكتر شخص بينادي بالعلمانية وبدولة مدنية، وكتر مثل صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا أولادهم بياتهم زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح، ونحن عن جديد مستعدين بأي لحظة نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحية نظرتنا لبعض. تعرفوا انه الحمار الأبرس اللي معلم بالأبيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالأسود والعكس، صحيح؟
5: لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟
1: مش كلكن، اللي بيفكر مثلكن ايه، وأكتر كمان لحقتي وشبهتينا شبهينا بحمار فرنساوي.
11: بس الأبرس اللي هون هو اللي خرب الدنيا،
5: والأبرس اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف أبرس اليونانية ما عليها.
11: شو حبيبي؟ ليش انت شايف أبرس الثاني من أسفل ما خلق الله؟
2: اليونانية أصبت أنا عملها.
11: وينك وين يا زلمة؟ معلش خي عمر، أنت وينك وين؟ أبرس يوناني؟
2: أبرس ليس طول ثلاثة أقسام لا يمشي حالها.
5: ما فيها الجبل، كيف بده يمشي حالها؟ أعلى تل ست أمتار.
2: جنوب أبرس بياخد العقل وضحية أي نبة أحلى وأحلى.
5: مخيمات شريهات على البحر، هنيك حلو اللجوء.
10: لازم نعمل مثلهم.
15: أصلينا ولكن مرتاحين.
5: مرتاحين صوب هون تلمال بالوين.
11: مين قال لك يا حبيبي؟
5: أنا عمل لك الحضارة صوبان.
11: لا الحضارة صوبان.
5: لا حضارة ولا تل الخبر كرمال ولا وانا بتبع الشمال.
11: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يعطيك العافية يا بنتي.
1: أهلا،
0: أنا أبو رائد، خبروك عند الشباب.
1: أهلا أبو رائد، كنت ناطرة أتعرف عليك، طلعت لعندك بس ما فتحت لي، يمكن كنت مشغول.
0: ما كنت قادر أفتح لك يا بنتي. اللي هبتعمليه صحيح بس بده وقت، بدك تبلشي مع أولاده وبعد 50 سنة لا تبلشي تاخدي نتيجة إذا أخدتي.
1: أبو رائد أنا كل اللي عم بعمله،
0: بعرف مين أنت وليش جاي، وبعرف أنك عم تفتشي على أبوك من خلال هالشغل اللي عم تعمليه. أبوك راح وما بقى يرجع، وأنت عارفة عم تشتغلي بهالحماس تما يكون راح الفاضي، تغييبه يكون له معنى وطعم، وتما يروح حدا غيره رخيص.
1: كيف عرفت كل هو؟
0: لما كنت عايش كنت مثلك مستعد غير الدنيا، ما كنت عارف انه الدنيا رح تغيرني. جيلنا ما قدر يعمل شيء، بس انت كفي، ما تستسلمي مثلي. نقط المي الا ما تحفر بالصخر.
1: لما كنت عايش؟
0: ايه، انا توكلت من 3 ايام والروايح لزعجتكم من شقتي طالعة. ما بقى بدي روح عند مرتي، زهقت لوحدي.
1: ابو رائد خليك بعد ساعدني.
0: اوعى تقولي لهم شي عني، اتركيهم بلا ما يقربوا علي، بلا ما يدنسوني. واللي عملتيه ذكي كتير، برافو عليك، راح ياخذوا درس العمر اذا اثر. تبهي على حالك يا بنتي والله يقويكي، الله بيحب يلي مثلك. بدك شي من بيك؟
1: كان بدي يقله
0: تروح قبل ما ترجع تعمل فوضى. سلام.
2: ستنا هات مغلق ستنا هلا. وأنا سلمك يا شخصي، مثل ما قلتي لي جمعت الشباب للاجتماع الأخير مع حضرتك.
1: خليهم يجوا.
2: تفضلوا شباب، خبرونا بدك تفلي. خلص نويتة؟
1: ايه، اليوم آخر يوم تصوير، خلص الفيلم.
3: دعانك تفلي.
1: انت عم تحكي هيك؟
3: صراحة أول ما وصلت ما كتير صار في تاني غماني وياكي، بس بعدين هيك حبيناك وتعلقنا فيكي، فهمنا أهدافك النبيلة، ما هيك جملة؟
4: بلا.
3: وين لبست الكاس تقدير عن محبتي وتقدير أنا طلبتك أوامر، وهيدي قصيدة عرفون محبة تقدير مني إليك.
1: أنت كتبها؟
3: إيه نعم.
1: المحبة لا تعطي إلا ذاتها؟
3: كلام كبير.
1: أنت كتبها؟
3: صراحة مش وحدي، أني وكم حدا شراتي، يعني أني وجبران وخلال وجبران. وكتب كتير أني وخليل روكوز وزين شعيب، بس الله واحد زين شعيب أبو علي لأني.
2: أحسن واحد استغلوله موسى صغير، جريس البستاني،
5: طليح الدين،
3: عمر الزعني وبس.
6: هو بالناس تومان يا المبان،
2: خليل روكوز معلمهم كلهم.
7: خلصانة بقى، بعد في الزجل ما تخنقتوش عليه.
6: اتفضلي هولي هدايا مش من قيمتك، حابين اقدم لك اياها سوفينير.
1: ميرسي يا جماعه.
7: ستري ما شفتي مينينا؟
8: اي متى بينعرض الفيلم بالصالات وبايا سيكوي؟
1: هيدا مش للصالات، هيدا للتي في.
3: للامبو انا اعمل لك.
6: شو بدك منا اليوم؟ نحن حاضرين، باقيين معك للصبح لتخلصي كل لقطاتك.
1: رح نبلش تصوير من هلا، المشهد الاخير.
2: روني
3: يعني التصوير، ظبط الغره.
1: وصلت هلا بين ايدي نتائج الدي ان اي اللي عملت لكم اياها.
8: نتيجه شو؟
1: فحص الدم اللي اخذته منكم. بعدته على أهم مختبر لكشف الجذور، من خلال الخلايا الدموية بيبين كل واحد شو أصله على المظبوط من 200 سنة، من وين نسبياً، أي بلد، أي منطقة، وبيفسر تاريخياً من أي دين أو معتقد كان بوقتها، حسب دراسات تاريخية جينية ديموغرافية.
4: شو عم تحكي؟
1: أي؟ حبيت أتركها مفاجأة لنعلمه بآخر نهار وتعرفوا جذوركم الحقيقية شو أصله.
8: روعة كالبنيدي، جسمي تريز اكسيتي للريزلتات.
2: والله ما منك هاني يا سجاهنة، فكرة لذيذة. هتلا شو
1: جاهزين لتعرفوا أصولكم من وين؟ ليس.
2: أيوة
1: يا ليس، بيقول الدي ان اي انه حضرتك أصلك من جرود عكار.
2: أنا؟
1: وإنك منحدر من عيلة من أصول سنية بهيك الوقت.
2: أنا؟
1: أها.
2: أصل سني؟
1: أها.
2: أنا مروني يا عيني.
1: نتائج بتقول أصلك سنة من عكار.
2: أعوذ بالله.
6: يسرك.
2: في غلط بالفحص وضميت عمر يمكن.
1: لا ما في غلط، هول الفحوصات نعملوا بأمريكا.
3: ما في، بأمريكا ممنوع الغلط حبيبي يا الياس، أبو حميد رح صير عيطلع.
2: من أي متى؟
1: من 200 سنة، ما بعرف قبل شو كان أصلك.
2: لا الحق لا، قلت له غلط هيدا، أنا مروني أصلي.
1: يا حي النتيجة، ممضية ومصدقة من أهم الدكاترة برا.
2: أكيد هودا منتي؟
1: عمر
6: بيروت أصيل
1: أرثوذكس من دهور شوي.
6: شو؟ أرثوذكسي؟ أنا؟
1: تحديداً من دهور شوي، عين السندينة.
6: بلا هالمزح يا عمي.
2: بشرف يعني قولي هالزلمة عليه خلقة الله.
6: أنا عطني أسرع
3: وعظم بعضهم ببيش في صدام.
6: متأكد من الموضوع؟
1: ممضية ومصدق.
6: أرجيني لشوف.
1: روم أرثوذكس.
6: أنا
3: خي عمر بلش مرن على البيزنطي حبيبي.
6: مش معقول.
2: شو مش معقول؟ ممضية ومصدق. شو بدك كاتب الأمريكي؟
3: خلص لجيت مشان البيزنطي بيصير حبيبي يا حاج. طلعت أرثوذكسي.
1: نقوله
2: قولي ولا همي.
1: مارونة من جزين.
8: أكثر شيء من عنده.
2: شو بتعطيني؟
8: مروني تشيري
1: جوانا
8: حبيبتي بلا جميل فيك. شجي طلعي لعنا من 200 سنة كاثوليك أشرفية.
1: هون عندي شيء عن نبطية.
8: شو؟ أنا؟
4: أنتوا برفقة راديو كوكبة.
3: خلص ثبت عليك انك قربتنا.
7: وقال لي قول ليش قلبي بيهفلك لما شافك.
8: نوي
7: طلعتي شعيني يا تقبريني.
3: طلعت كوزين كوزين.
8: طلعتوني معي سهل رح يغفع قلبي. ودروس ودروس
7: ما بدهاش هالقد
8: ولا ممكن.
7: زرني شكري ربك على هالنعمة.
3: خلص لا تزعل كتير شعيني من الأشرفية منيح.
1: هاروت.
6: نعم بابا.
1: أصلك لبناني من الكورة؟
6: أنا أصلي لبناني؟
1: ومحظوظ أنه جدودك نزحوا من لبنان من 200 سنة ووصلوا على أرمينيا.
6: لا ولا ممكن. أنا أرمني من برشحمون. شو خاص كورة؟
1: لجرود الكورة كمان.
6: أنت بدك تموتني ساعة؟ رديني على برشحمون حتى ما حد يم؟
3: كيف الزيتون السنة يا حرات؟
1: طلال
2: ما تقربي صوبي. نحن لا منزيد ولا ننقص.
1: طلع عندي هون انه اصلك فينيقي من حدر من النقورة.
2: والله معقول بس فينيق الدغزي هان. انت هيك مقبل فينيقيا فيها قاف والنقورة فيها قاف.
1: زينب
7: ان شاء الله يكون اصلي روم بركة بصير احكي فرنساوي.
1: اصلك شعية من العراق.
3: بصلان لبس أني فيك. الله لا يوفقك يا حمورابع على الخلفة.
1: حسين
3: قولي ولا همك. أنا متأكد من أصولي من جزوري. احكي
1: انت أكيد.
3: شن برصان احكي.
1: طالع عندي هون
2: شو
1: مارونة من كسروان.
2: من وين؟
1: مارونة من كسروان.
2: يعني مارونة
1: ممضية
2: ومن كسروان
1: ومصدقة.
2: انت مصدقة هالكلام؟
1: شو صار من امريكا؟
2: شو فهم الامريكان؟ هودي حاطين حطاتك العمر انصهر ضده الان.
1: بس طلع علميا اصلك مارونة
2: من 200 سنة ابصر 6 ل 6 مدري شو عاملة. ولي زينب ليه انا شكلي مارونة؟
7: بتصدق؟ تعطي شوي على مارونة.
2: ولي انا شكلي مارونة؟
7: من 200 سنة ايه؟
2: انت بناسبك كسير ماروني بعشفية طلقك لان بس بحياتي والله العظيم بس تفتو معي طلقك بالخمسة على الماروني.
1: طلعت ماروني
2: ولا ممكن. انا جدوبي وامي بعيش واخلني على بيروبا.
6: بدك تشوف ستة لستك شو اخذها لهونيك.
3: انت سكوت يا ارثوذكسي ما بحق لك تحكي.
6: مش عاشفينك الارثوذكس يا حبيبي. نحن جزور هالبلد.
3: ايه بس نحن المورني جينا وجبنا الحضارة معنا. نحن طورنا البلد
6: يا حبيبي. نحن الروم الله نقينا دنقاية. مش بدكم شالكم دكمة.
2: خمس بعيونك عيني لو منا نحن المورني ما في لبنان جديد.
6: ولك روح ما انتو جين من نصكم روم.
2: لا حبيبي نحن كورة يكون عمره سريان عملنا.
6: ولك روح شو بيكون نصو عينبنا وانصارو.
2: روح يا شباب صلوا على النبي.
6: شوف أبرص التركية وين؟ وينك وين؟
7: شو يا عربتنا؟
5: مين انتم بالله؟
8: نحن الشيعة حررنا الأرض ورح نبقى لنحرر آخر حبة من ترابك يا جناب.
5: انتم حررتوا الأرض وحدكم؟
8: طبعا.
5: ونحن شو المورني ضع حقنا؟ لولينا كانوا الناس حين عم يسرحوا يمرحوا بالكسلاك.
0: مبارك الدنيا
5: زينب فوتي حضري حالك نطلع عوادي النوبان. شفتوا ضروني اخد شعي بدكن عايش مشترك اكثر من هيك.
6: بابا والله انا دعت هيدا فحص اكيد
9: اكيد 100%.
5: اهلان هش لوينك انت؟ كنا عايزينك بالحشره وفلا.
9: شو بدكن فيه؟ تاريخكم بين ايديكم، تعلموا منه قبل فوات الاوان. ما تخلوني عيد نفس الخبرية، ما بحب كرر مع اني متهم اني بعيد حالي. قد ما احكيكم مش رح تصدقوا قد الوراق اللي بين ايديكم. مستقبلكم وراكم وتاريخكم قدامكم.
5: عراسي ابو ملحم، بس نحن بشر كمان والشيعة عم يكتروا كتير، رح ياكلونا يا شيخ.
6: هلا دغري قلب كله بابا.
5: بس انا كنت حاسس اني ماروني، بس اسمع صوت الجرس بسرغيس. الله على دم
6: في احلى من البيزنطي.
0: بس امروا حد بكركي بيوقف شعر بدني.
10: سنرجع يوما يا فينيقيا.
7: فوق النخل فوق فوق.
8: وانت بالعز مكتوب يا تراب الجنوب.
0: صورت جايدة غندور اخر واهم مشهد بالفيلم وفلت وما عدنا شفناها ولا شفنا الفيلم لهلا. قال بعدها عم بتمنتش، عم بتركب المشاهد على بعض. قال راح تسمي الفيلم الا اذا. ما فهمت ليش. اكل نرجع كل واحد يتمسك بطايفته الجديده والصراع صار اقوى. رجعوا يتخانقوا اكثر من قبل، وانا فحوصاتي بعدهم بامريكا ما خلون يجوا بعد ما عندهم حق العوده. كل واحد رجع على بيته إلا أنا. رجعوا على مشاكلهم العائلية والاقتصادية، طفوا القضاوي وسكروا البرادي. تغيب شمس تطلع شمس، بقيت البناية على حالة، لا عارفة حالة واقعة ولا عارفة حالة واقفة. الله لحقوا سكروا البرادي، سكر البرداية الكبيرة. الله اصبع خير.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000
1: الساعة 6 بكوكبة

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا وهالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبصى، مش رحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

حضن الهنيه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي، هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديمي. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-0440-000.

0: عبالي كلمة مني افضح يلي صار
1: عبالي
0: كلمة مني افضح يلي صار عبالي كلمة مني افضح يلي صار افضح يلي صار يا هن بيض مني يا هن بيض

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صار اشترم الجامعة يا ابني، بكره الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي ويسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبيه شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبيه مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على الشغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
0: ايه حق عفوقه يا ابني، بطريقك على الجامعه ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمه القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زياره، حتى ما تلوميني بيوم من الايام. يلا بخاطري.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدره انت بتحبها كثير.
1: انا فرقاني معي شو بعد بدي اكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله اني اوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني الي يا ابني، كيفيني انك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفتك. الله يكون معك وينجحك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: في أحلى من النظام، هيك هيك بدي يكون. كل مين يعرف مركزه وين؟
2: طبعا انت مركزك الدايم هون.
1: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
2: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
1: على فوقه قربي قربي لهون قربي شوي.
2: قربت.
1: شو قولك قصدي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
2: نعم، مين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت يا اما انا.
1: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
2: حتى ما تدفعلوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد فيه؟ بعد فيه أنا بتحب تستغني عني أنا كمان؟
1: لا لا لا لا، أنت خليكي، أنا بقدر بستغني عنك. يا يمين، أنا شو صار لي أنا؟ معقول واحد اللي بده يسطع بيوت الناس ما بدق الجرس؟ يا عمي روح افتح روحي.
2: أنا شايفة هالخزنة رح بتكون مقبرتك يوما ما.
1: ولك إن شاء الله إن شاء الله من تمك لأبواب السماء.
2: نبيل سلفي يا اهلا وسهلا.
3: كيفك مرتعم؟
2: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
3: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
1: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
3: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
1: شو هالحكي؟ سير محامي. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميه تاكلوني؟
3: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليره بدي ادفع عن قسط اخير للجامعه.
1: 2000 ليره لامتى؟
3: انا بعرف لامتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت وأنا...
1: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي وحياتك، انت مش عزية عنا، بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفر جدبنا له اياها وحطينا على الفلوس، هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه غير معي أنا، وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك، وهيدا كمان ليك هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها ليك شوف هاي الدولار، الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كيرسي يا ابن خيي كيرسي، مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفة
3: اكل حالة اللي كنت جاي اسألك سؤال، بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
1: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي، مع السلامة. 2000 ليرة قال 2000 ليرة.
2: ولك ياي ليه؟ ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت دينت ياهن ال2000 ليرة، هيدا ابن خيي حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
1: خلصت حديثي؟
2: ايه خلصت حديثي، ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
1: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنيناتي كمان يا مبذرة.
2: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
1: ايه نسيتيني، الله يجزيك نسيتيني يا هون، الله يجزيك.
4: عاد حبو لك عاد عاد، ما راح اخذ منك اجت كرسي عاد.
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي يروح على ويا سوا.

0: الجامعة.
1: إيه الله ينجحكم. ليك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
0: الله راد بالحقوق.
1: بالحقوق؟ إيه. ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
0: يعني أفوكا محامي بالمستقبل.
1: إيه. ليك عظيم عظيم. فإذا رح وكلك بدعوتي من هلا. إيه.
0: إيه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
1: لك بدي أشك على واحد بلا ذوق من مرة. لك حبيت هوني وحدة. ايه ما هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما فاش تعمل المحامي. عبوكلك الدعوة ربحانة 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
0: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
2: يا ريتنا ميال صوبه ولا شفت اللي شفته ولا سمعت اللي سمعته.
0: انا اقول ما سلفك شي. ها
2: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
0: ولا وما هيدا عمك ما اعطاك شي ابدا ابدا؟
2: بلا اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي.
0: بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي الا شو كتر الشرح بلا فايدة. مقشي
1: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
3: ان شاء الله تكون هي يا رب. ها جيتي اهلا صبحك بالخير. يسعد الصباح. تفضلي. سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل؟ الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مرة بتسأليني نفس السؤال. ما المي سخنة جاهزة عنا على طول.
4: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
3: ايه
4: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام.
3: خير ان شاء الله. ليش كجميلة عدي عدي تشو عدي. ايه
5: هات يعطيك العافية يا جميل. شو بك شي؟
4: الله يزيدك عافية يا خيب ومنحن.
3: اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عنده ما كان شو لواحد يديني 2,000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة.
5: شي عجيب.
3: ما هو الحق عشو بدون يدينون. طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
4: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكاد.
3: اسم الله.
5: عظيم عظيم.
4: خيب وملحي
5: شو
4: بتعمل معي هالمعروف وبتديني 2,000 ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش؟
3: ايه كابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة.
5: تكرم يا اخي تكرم راح ديني في المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي اسألك سنة الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
4: ايه شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
3: سلفي؟ ومين بيكون سلفي كجميل؟
4: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج.
5: فراج؟
4: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
3: شو عم تحكي كجميلي؟ هلأ فرج ما غيره بيكون سلفي؟
4: نعم يا اختي نعم سلفي. وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو.
3: شو كابو ملحي؟
5: أنا بعرف شو هادي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي. هلق أنت بتكوني مرت خي لفرج المليونير؟
4: ايه خي أبو ملحن شو عم بكذب عليكم؟ أنا مرت خيو
3: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش سالفك يا جميل.
4: لا يا أختي أم ملحن أنا مرت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
3: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهذا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة ايه شوفي ناس بلا ضمير.
4: تصور يا خيبو ملح
5: ايه.
4: اذا ما دفعناش بكرة الاصل للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
5: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي؟ اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى.
3: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليره والتسديد مثل ما اتفقنا خدمه على سنه.
4: تكرم عليك. مستعد ياخذوا معكم سنتين البلد.
3: تكرمي تكرمي يا جماعه.
4: خلص سوقرت الصبر. الله يطول اعماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
5: يا بنتي يا اختي من تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
4: ليش يا خي ابو ملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمه ويقولا. يلا يا اختي
5: يعطيك العافيه.
4: يلا لروح اعمل هالغسله.
3: يا حرام الشوم لك كيف كلميلة تحمست وتجدد نشاط.
5: طبعا
3: يا يلا يا ابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سنة سنف مش هيك؟
5: شيء ليش انا شو قلت؟ ما كان يحاسب يا عمي.

0: لك شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهالجناني بيطلعوا سنة سنة ونص.
1: كيف؟ سنة سنة ونص يا معلمي؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، أمتين بلشت؟
2: لك إيه يا فرج إيه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم بيشتغل عنا، أنا حسبتهم.
0: الحكي موجه إلي أنا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين، شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر إنذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ إنذار؟ إنذار عشو؟
1: إنذار، إنذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك، إيه هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس إنه يعني
1: إيه حقا. وعن كل سنة 15 يوم إجازة، في شي سنة أعطيتني إجازة؟
0: لا بس إنه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: إيه بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 كنا ما هيك؟ 4400 ليرة. ولك أخ ولك أخ كله مني مش قبل بدي جنيناتي الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي، قولي له هيك بعلم فرج هيتك اليوم أعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبينا مرقت.
0: أم لك منين بدو يجيني الرواق بعد منين؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مصر. شوفي مين
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير. أهلا وسهلا.
3: الله معي.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
4: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
3: شكرا. تفضل.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن ما أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملحم.
2: بملحم؟ أنا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه إلي أنا. نعم، في إلك شي كمبيالي عندي، أنت بتستحق كمبيالتك.
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا، أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيرك، مرحوم خيرك.
0: ايه شو بو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجة لمساعدة تيكفي علمه، وامه مسكينة يعني ارملة المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس، واليوم دورة عندي.
2: هلا جميلة عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دورة عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنه وتطلعه رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنه؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها، اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من مؤاخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا، بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الأرزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي، أنجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكي موجه إلي أنا.
3: لا كفي. نعم.
0: بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
1: وينك واقف وينك يا حبوب ولك يابسي مثل شو لك مثل مين
2: يابسي مثل مين يابسي مثل صاحبه
1: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني اوعى تستقبلي حدا بغيابي ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراك ما بيكون احسن
1: يا عين اللي بقلي اضحكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب
2: كروج الفرج قال ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج هيدا بعرف
5: هي الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي انا اقول لعم ابو ملحم ما هيك عسلين تعين وصدق ليش مين في غيرنا فريد بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجعه لبنان انا هيك عاهدت نفسي
6: هيدا عمك جاي لهون انتبه
5: يا لطيف ما عاد في يشوف وشه هالعم يا نبي اضطري معه شوي مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل
1: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوه
5: الله معك عم نحن الحقيقه قعدتنا بالقهوه يعني مش لنلعب ورق او
6: لك عم لك هلا عيب طالب حقوقي قاعد بالقهوه
1: اسكت كوت قلت الحكي موجه الي
6: احكي
2: على اذنك يا ضريف
1: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه ابو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسه
5: بس يا عمي انا طلبت منك تسلفني وانت ما سلفتني يعني
1: ها لك شو بدي سالفك مش بتعمل حقوق تصير محامي والنعم من هيك شكل هالشكل هيدا شكل محامي لك روح لك روح تعلم لك صنعة تعلم حديدي نجارة سنجرية اي شغلة روح ساعد امك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج
6: ايه هو يا سيد فرج ست ام الحمام
1: لك اسكت انت الحكي موجه الي انا
6: اسكت
1: نعم هلأ حضرتك الست ام ملحم مرته لهيدا ابو ملحم
2: نعم هيدا ابو ملحم ليش فضلت عشاك ابو ملحي وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي
1: نعم بعرفه طبعا بعرفه واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني لشو قاعد يسلفوا مصاري لابن خيي لشو مش انت يعمل حقوق
2: ليش مش عاجبك هالشي واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقول لك ايش كسر لاجرا ذنب كبير عملناه او جريمه اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه
1: طبعا ذنب كبير طبعا انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي لك هيدا انجل
5: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع
7: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه
1: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي
2: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفوا على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وبتبهدلون
1: متأسف أنا ما بشرب قهوة
2: بتشربش قهوة ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شي في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد الو وبطلنا نحكي بالتليفون
1: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما لشو

0: يعطيك العافية مامي.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوالد خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وأمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمر أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحمها، له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي هيك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفين.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم دين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على رأسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادي الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: على كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: مع السلامة.
3: مبروك شهادتك.
4: بالحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: عينك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا في اشتياق. أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فرج؟
5: عليك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه ابدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك؟ الزمان مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفك شي اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وهات المبلغ الملعون معلوم. هو
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وانا الغايبه.
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنية، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
2: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 وحبت مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نصلي؟
6: لكن كيس وقدامي انا كان الحساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب طيب، بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بالعه.
5: لا لا لا ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
2: ولك يا عمي لك 4400. شو كنا عم نحكي؟
5: ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تاخذنيش يعني.
6: ايه ما هو حق، الزحته بتكون بنزول مش بطلوه.
7: مرحبا درويش. ايه يا درويش، عامل لي فنجان قهوة. ايه
0: شاهين ما غيره؟ طلع في تشوف. هلا انت بعدك طيب؟ فكرتك متل.
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول موت قبل ما مشيك قدامي.
0: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما أنا خالصة. لك ما غني أحد منهم. أستاذ نبيل عري. ما راح منهم.
2: شو بتريد عم شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلأ بتوخذني عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح، مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه بإذن الله، بس إذا في شيء ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
7: كثير عاد، فأذن بننتهي عند العم أبو ملحم، بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالأول.
2: السمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: إن شاء الله إن شاء الله، بالإذن.
7: إذنك معك.
0: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرض القضيه؟
7: لا كيف لكن؟ ما بدي استصدر حالي بالاول.
0: تفضل.
8: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيومين اضطر يوكله لعمك فرج بالحصة. عمك فرج لما اجت لجنة المسيحة استغنى من الفرصة، قام مسح الحصتين بحصة واحدة.
8: لا
4: هلا صحيح يا جماعه، اخوي تحكي وعقلي يفهم، مش حرام نايم اخوي من فرد ام وبي، واحد يورث وواحد ما يورثش؟
8: شو عم يا ابو ملحم؟ الهيئه في اختلاس بالنص.
3: ما بدش اياك، ما انت محامي، دبر حقك.
7: وانا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطيه اللي بتضمن كافه حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلا عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنه المساحه بوقتها يا شاهين؟ كيف
7: ولك يا عمي، ما قلت لكم انه هو كان ولد صغير وامه عدم المؤاخذه كانت على البركه وانا
4: بلعك الخواجه فرج تطنش وتضل ساكت مش هيك؟
7: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصه تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات هيك؟
7: كأن
4: خيب ملحم بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلش يوعى من النوم.
7: الله واحد من اثنان، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
8: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطيه.
7: بس انتبه، ها انت عم تحكي معي هلا كسمسار، انا يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا اي شيء، ما لك.
7: ايه خلص خلص يا خي، كان يبقى
4: يا عيني يا عيني، لا تعب ولا شأن، وهذا كار علي الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض من هون.

0: مخيم مخيم دوخنا دوخنا من الحاج رايح جاي متمكوك لحياك
1: عزيزي. شو قصتك أخي؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسرة جديدة بيصها؟
1: من وراء 10,000 ليرة
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظة معلاك.
0: ايش تفزها؟ وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خيي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف تقول ما شفتوش كدرويش؟
0: لك يا خي شغلنا عبدا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع له كدرويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق، ما رح صدق،
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال له ينطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي.
0: ما قليل والله راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورطة بيو؟
4: إذا لحق القضية بعزم وجد بيقدر، معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة،
3: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين، عم تدفعله بالسنة 2,000 ليرة، ادفعله هال2,000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط كمان.
5: ما عليكي ما عليكي روحي.
3: يا اهلا
6: الله معك في نظري. الله يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصلي شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت أعصابي متوترة شوي. اقعد اقعد فنتفق على جديد أنا وياك.
1: لا يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيرة، ها بكرة بتشوف.
5: لك يا خيي هلا إذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمة هاي؟
1: ولك بس كل شي زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعة؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج. يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايف الامر متنايمين من ايدينا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شاهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تجفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضية بتلاقيها هايلة كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبليه.
1: وبعدين
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك نبيل. الاستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: طيب كيف انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة؟ طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: ايه بس هاي فرش حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده سلاف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت تطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توبت لك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك انت كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيبت فكري راح روح معك. يلا وشو مصاري السيد؟
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك يلا.
2: خذ هذا الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش خي فرج، اليوم بتقرا الخبر بالجريده بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشك الثاني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك شاهين بنلعبش معه. طيب فهمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم
3: مستقبلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقه جايين نحن نعرض مشكله ابن خي.
3: شو بو ابن خي؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني؟ والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه.
3: شو عرفته؟ شو
1: منيح. طول بالك، شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمه بتشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك له حق بالورثه وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياه ان شاء الله. شو فيها رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اساله.
2: مظبوط ست ملحم، مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثة ما بروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله لك هيداء محلولك.
1: شفت كم ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم الموقف انه ايده ماسك شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسك شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدي حلم الله يخلصني منها. يا عمي يا حو اسألوا قد صرت بعت وراء حتى ليجي تنتفاهم واعترف له بحقه بالقسمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقيه.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: حرام. رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فرج ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني.
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عملين لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال.
1: ايه سدي
3: بركي يعني. عفوا.
4: الو. لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول.
1: ساتر يا رب.
4: مش معقول.
0: شو
2: مش معقول يا عم؟
4: يا ابن خيي مقتول. يا ضيعانك يا ابن خيي. يا ضيعان شبابك يا ابن
2: خيي. طيب تأكدت من الخبر خي فراش؟
4: لا تعال بس عزرف ولا عم بيقولوا لي العيوب الغيبة مقتول برصاص.
0: شو شب باري مثلنا. مين اللي علي طار فيحكي؟
4: ما عرفني يا غي يا ابن اسمع. الحسيد الغيرة الناس اكلوا بعيونه.
0: لا
4: يا بيعانك يا ابن خي. تعطل لي ظهري يا ابن خي.
1: يا حرق عم بأمه علي شو بكون عيني يا معلم.
4: يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
5: عشرت تبقى وعدك يا عم. ايه انا جيت.
0: شو

0: بعدك طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مملي؟
0: أخ منك على حساب على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة حتى ضحي بحياة شاب بعد ما ولى عمره؟ خد الشيك تبعك خد كرمال تمشي مصاري ضحي بشاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار بس بحياتي ما بتلاعب ارواح الناس.
2: التليفون اللي اجى هلا
0: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك خاطركم.
2: مع السلامة.
3: يعني انا ضرب راسي العطش شو المشاهد اللي عم تشوفها؟
2: شو بيك خي فرج هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خي هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان من ابن حشيشة قلبها
0: قرب يا ابن خي قرب ما عادش عندي اجراء مشيني لعندك تعرف يا ابن خيي انت ابني اليوم رايح خبت امتى تيح الخزني كل صرفك بالخزني تحت تصرفك وانا خليني انزوي بزاوية من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي
1: انتي بعد باجي بمثابة بي يا عم
2: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماء يا مؤمن
3: قاضيك هيك ما هو كان رح يقلب اقل من ماء لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة
2: يا رب تنجينا ايه معك حق
3: الطمع يا ملحم الطمع هو أحد أسباب مشاكل الحياة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يا عم.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عمواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعد عالي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحت عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال، محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، شمسطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل حبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي، يا حميين الدار يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بابن حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.

عيشة المعدول واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي سخون

0: هنا راديو كوكبة.
1: حق لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا يا بني.
2: www.radiokaukaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لا تجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلة هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع، نقعد بالبيت ومنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

علمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جنب هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربش عخد الشمس واكتبلي.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا، ثمرة هذا السر البنوة للأب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل، ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعة ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وطما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا نلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرهم لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى، معك بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة، قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.
2: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد أجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه الدنيا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

هنا راديو كوكبة 1-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همه، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: شو عجبتك هالرأسة يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبد
1: يخ يخ سلعين
0: ايه كله نظر هالوليس هيدي انا بدي اقدم هالرأسة احتفالا بطلعة ام حسين من الحبس ايه شو لك ايه صباحوك يا ابو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا اللي بصيتوني عليه
0: وصلناك عبوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافن اكلين مدافن ليش جايبن هودي
2: ما من محل الورد كان عاملين عليهم سيل
0: فرجيني لشو حاطط لك كارت كمان راست ان بيس جراما ولمن جايبن هودي
1: من المدافن شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم
0: ولك مش حرام تعملوا هيك
2: ايش المرحومي طلعت شمون
0: فرجينا شو جايبنا صليب كمان
1: شو فيها مسيحي اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرقوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بابا بابا ما تقول انه سارقينه نحن استعرناهم من المرحومة
0: ايه
1: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم داخل دايقنا من رده
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار خدي خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبة
0: هيفا وهبة هلا بطلك تعجبك المحساخة وحطها حطها على الطاولة هذي هيفا وهبة أحلى هلا بدك تلي هيفا وهبة أحلى من أم حسان لك لك هالجمال لك لك هالخدود مثل الطلامة هالشفاف مرسومين رسم ولي كانوسك شجتات اللي كانوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الإيلة
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها
3: هلو هلو
0: هلو
1: لا لا لا لا لا لا لا لا شو عنده بأم حسين
2: ليش عندي هيك جميلة
3: جود مورنينج جود مورنينج
4: هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها سر لنكية وصلت اليوم
2: يعني عملتوا اللي براسي كنتوا حسين ها لك أنا بدي أعرف شو بدنا بالسر لنكية بهالآخرة لك أم حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا فيني أعرف شو بدنا بالسر لنكية هلي
4: كرمال قيمتها لمرت عمي ما هلأ صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للصوار الدنيا ما قامت يا ابو حسين
2: الله يكبر مع قاماتكم
1: وخذ بكره اذا درجه بوده السرسر لانكيات بدير شو شو شو بعودي هدي هدي سبيت
3: يو ماما حسين
0: نو نو مي ماما دياس
3: يو ماما حسين
0: لك لح هيدا بابا دياس وهيدا بابا حسين هوني
3: ها هيدي مرته لماما حسين
0: لك لح جوزتها
3: وينه ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيجي
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته
2: تعالى شوف وات نيم ار يو
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح
0: ولك طول بينك طول بينك يا ابو حسين خليني افهمها كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني
3: اوكي
0: اللاست نيم عيد اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني عيد
3: اوكي فول نيم
0: هاني عيد So what is your full name?
3: Full name هاني عيد
0: ولك full name you full name
3: full name
0: ايه اسمك اسمك انت
3: اسمي ماما الياس
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسر انجل
1: هادي رح تجيب لي اخلتها لعن حسين
0: ايه منجنم منجنم
3: منجنم منجنم اسوكا منجندر هادي بابا كوماري
2: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهند ايه بدنا الشهر الله نحفظ اسمك
3: نو ميستير بس قول كوماري أنا بجي
2: كوماري؟
4: جبناها بتفهم شوية عربي
2: لك مش ما بتفهم العربي ما بتفهم علينا حكي جنوبي شحاري شحرك
3: شحاري شحرك انت كمان مستر
0: يجو يجو يجو
4: يلا يلا
0: مصيحة
2: مصيحة مصيحة يجو يجو يجو مصيحة

0: هيها وراي يا بي وراي.
1: وين بعدها بالسياره؟
0: نعم بالسياره. مش حدا يا بي، مش وراي. مش
1: لا ما كمك وين؟
0: لك وراي مش هنا. شوف
1: لا ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ لو اللي راح طلع طلع امك من الحبس طلعتها؟
0: ايه.
1: ولما طلعته من الحبس طلعت معها؟
0: ايه.
1: ومشيت قدامك على السيارة؟
0: لا مشيت وراي على السيارة يا بي.
1: قدامك ولا وراك مش مهم، مهم طلعت لأمك من الحبس.
0: ايه
1: ايه. وطلعت بالسيارة وقعدت حدك؟
0: قعدت حدي ولا قعدت وراي؟ فرجينا شوف. قعدت حدي. ايه أنا مرة طلعت هيك وشفت مرة حدي. يمكن مرتي.
1: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
0: انت ما كنتيش معي.
1: ايه
0: هي هلكين امي كانت قعدة حدي، طلعتها من الحبس وجبتها دغري لها.
1: ايه وين لك؟
0: شوف عرفني، شوف لي مش وراي
1: يا فتاح يا عليك يا عزيز يا كريم. اللي عندي ركز معي ركز.
2: هل فطاير من ايدك؟
3: هول بيدك يا حسين. يا حسين يا
0: حسين. ايه.
3: لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح؟ نزلت بشي محل؟
1: لا.
3: وين اختفت لك انها؟ فص من الحودين؟
4: لحظة لحظة بدان بستي، لما انت طلعتي ماما حسين من حبس
0: ايه
4: مرقتي جبتي مناقيش؟
0: مزبوط.
4: خلص ماما حسين بفرق.
0: ولك ايه ايه ايه. وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن؟
1: ايه انساك الموت ان شاء الله. فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع. ايه. هلا بتكون خوتين عليك.
0: يلا هاني راي.
3: يلا يلا نظبط هالطاعة.
4: شو خليفة هاي يا سيطة
0: بيه؟ ايه.
1: جو شو
0: بيك؟ ما انسى.
1: شو بيك شو بد؟
0: خد هالحبتين هيدي، حبي لإلك وحبي لعمي بولياس.
1: شو هالحبة هاي زرقة هاي؟
0: هولي منشطات. صاحبي عطاني اياهن وقال لي خلي بيك يجربهن وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان. خذهن وجربهن
1: منشطات.
0: ايه ايه. يلا اي راي.
1: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك.
0: شو؟
1: ما عاد شي حبي تاني لعمك، بدي خليها تصير سوبر وومن.
0: بعدين
1: يا بولياس يا بولياس تحتك خذ يا بولياس.
3: وحطي هاودي هونيك.
1: لك شو بعين بعدك هاوني؟
0: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن، فبدي اكل قبل ما اروح.
3: ايه معه حق احسان.
0: ايه
3: المناقيش مش طبيعي لسخنين.
0: لا
3: وحدينا علينا نكلون هالاكلات. انطولي انطولي ام حسين لتجي. يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخد صحنه.
3: تفضل تفضل. ايه يا عبو صحوكم هوني. شو منين جايبين هاودي؟
2: هدول من اليسمين.
0: هولي سبانخ هوني وهودي اللحمة.
3: سبانخ
2: هوني
3: وهودي
0: اللحمة.
3: نفي
0: بجبن
3: جوا.
0: ماما حسين وينه؟ يلا
1: مطرح ما يسري يهري.

0: بدك هالسربرايز.
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعه. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا. ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: وليك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش هان؟ ولك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجي انت التاني. وانت؟
0: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسياره؟
3: كنت وراي شفته، قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريتني طم حالي على هالخلفه اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفه اللي مخلفها يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلها.
3: للشباب اسم الله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
0: ايه.
3: لك ما تقولي هالشمل الا من هالقاسي.
0: مزبوط.
1: لا والله انت السادي هيدا الجحش من هيدا اللي... خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين، وفتحت لك باب السياره الوراني لتحط الفطاير اللي عم تتبعطون هلا.
3: مزبوط.
1: وبرامت وجيت لاجي اقعد حدك وما شفتش الا السياره اتبعت وطارت. فيني افهم عشو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل لمناقيش سخنان.
1: وانا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش؟ مثل الكنجورو كنت عم نط ورا الاطنبيل.
0: طولي بالك طولي بالك.
1: اعطوني نقطة مي. اعطوني نقطة مي نشف قلبي.
3: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا
0: هلي يا
4: هلي. يا هلي يا هلي. نسيت اخد دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكلات.
4: لا لا
0: يا هلا يا هلا بن حسين يا هلا
1: يا هلا فيكي. إيه. وانت شو عاني بحالك ولا
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي؟ ها
3: نورت نورت بيتك ام حسين. يا هلا بهالجي يا هلا.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تعيكم معي
1: تحت.
0: ليك مين في هون؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامة. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامة. كيف حال من فرقتك؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم
1: بس بالصورة مبينة غير شكل.
0: اي صورة؟
1: صورة اللي حطت لي على التلفزيون. بالصورة مبينة بتشبه بولياس اكتر.
0: ولي عرفتي انت من هاي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشة بدبي؟
0: ولك هاي

0: هنا راديو كوكبة.
1: والنعم من هالسكرتيرة وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفة شو سلموك انت يا بعدي؟
2: أنا ما سلموني شيء، ما بيطلع بإيدي شيء.
1: ماني عارف لا بإيدك ولا بإجرك، منك مثل دنب الكر، لا بينفع ولا بيضر.
3: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين؟
1: ايه انت شو اسمك انت؟
3: انا اسمي كوماري.
1: كوماري حلو هالاسم يا كوماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. ايه
3: مستر بابا حسين.
1: ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت، بيطوي معي الغسيلات، بيأمم معي اللوبيات، بنقي البقدونسات، يعني بدك تقولي أني وياه بهالبيت مثل الروميت.
3: روميت؟ مين أنت مستر روميت؟ نيجي نيجي أوتي وين؟
1: شو
3: وين أوتي؟
1: يمشي حلو شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
3: وين أوتي؟ أنا بدي أشوف أوتي.
1: وليك مش شو هالصيب اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا؟
4: نيجيني كاميريا.
1: ها؟ وانت يا سيبي من امتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
4: ولك انا بعرف 4-5 لغات وما تستهدني انا حبي وحبتين. ولك ام سمارت.
1: ايه معلومة سمارت مثل ما قال المثل يو ار سمارتر ذان يو لوك.
4: ايه والله الحمد لله على السليم. والله الك فايدة يعني بدك تقولي طوعوا
1: الله. الله لا يدوي حدا اللي دقته يا ام الياس.
4: ليس ما كانش الاكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جلست الاكل؟
4: ما انت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي ذقته، مش عم تحكي على الاكل؟
1: ولك انت بتضلي هيك الاكل؟ انا عم بحكي الله لا يدوق حدا هالتجربه اللي ذقتها. قعدوني بالحبس 17 وكنت انا ظلم قعدوني.
5: ليكي يمه بدك تفهمي لك شغله، الحياه بهالبلد قبل ما انحبستي كانت شيء وهلا صار شيء ثاني. الدنيا قلبت فوقاني تحتاني والعيون صار مفتح على الكل.
1: إيه؟
5: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
6: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عم نوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتار.
1: وليش عم بيعملونا هيك؟ لا
6: العرب
5: عرب.
1: ايه يا حاسب تعالى نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
6: بس ما الظلم نحن عم نجيبه لحالنا، الهون سنين وايام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب. يجينا بالاخر كم واحد عربي بيدونا كل اللي معمرنا وبيرجعونا 100 سنة لورا.
1: مظبوط والله صدق فينا قول المثل قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
7: ايه والله
1: اخ اخ اخ اخ. ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالاموال وهالثروات ومش قادرين ناثر بقرار.
7: اي والله
1: قلنا بيقرروا ونحن علينا التنفيذ.
7: اي والله
1: عدمتي اني قاعد احكي هون مثل الهبله وعدمتي ما حدا فاهمين علي هون.
7: اي والله
1: تعرفوا شو انا كنت بهالحبس فكرت بدي اعمل جمعيه اني لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
4: بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبة. أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هن عرب.
2: انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وعلي بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
2: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان.
2: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
2: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه ريح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
2: والمثل بيقول هريبة التيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التجلخ وزيق بتنجل.

0: هذا ما فيك تقاتل، ما فيك تلم حجار.
1: انا بوافق الراي يا ام حسين، وقول لازم نتحرك اليوم.
2: فهمت على قلبك.
1: احلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل، بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنه.
0: واليسابي من سحبتي هالمثل؟ مش علمي انك شاطره بالامثال انت.
1: وليك شو مستهبلتني انا؟ شو حبي وحبتين انا؟ وليك ام سمارت وذ بيج هارت.
0: ايه سمارت وذ بيج هارت، بس الله يعين وان يو فار.
1: شو متحسن كثير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شوي.
0: ايه شو قاعدي سبعة اشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي، ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
1: Say
0: How much wood could a woodchuck... لا لا لا في واحدة أهم. A big black bear met a big black bug and a big black bug bled black blood.
1: بلبلك بلبلك فين روحي سارة؟
2: تعال شو عش
1: بلبلك
2: بلبلك عش عش. لك هيدي الحبة اللي عطيتني اياها من شوي لشو؟ هاي الحبة بتنشطك بتقويك بتشد لك اعصابك كلها.
3: بتشد الاعصاب؟
2: ايه ايه بتشد لك اعصابك كلها. خذ اليوم قبل النوم وشوف بكره كيف بتقوم.
0: شو عم تبربر انت وبيك؟ شو عم
2: تبربر؟ ماشي ماشي. كان عم بخبرني بي شو صار معه اليوم بمكتب السوشيال سكيورتي.
0: سكرتي شو صار معك؟
2: ماشي ماشي. كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
0: ايه بيطلع لك بيطلع لك.
2: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت ليثبتوا عمري واني ختيار. منين بدي اجيب لهم اياها هالشهاده؟ ها من وين؟ اذا تبني حربه شو عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين، ام دغري دفعوا لي.
0: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشاح. الحربه
2: شو
4: وينو حميمي؟
2: نعم
4: وينو حميمي
2: يا ام حسين؟ تعال شوفوا شو بدي.
0: شبكي شبكي
4: مدام، انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
0: وما لقيت تسألي للمستر؟ ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألته هالسؤال.
4: يعني ما في حميمي؟
0: لك ما في شيء ما في شيء ما... طارت طارت طارت. ولك جلبوط ما في.
4: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
0: زلبوط ولا كل شيء بتغيري له اسمه انت. زلبوط يعني الطير الزغطور.
4: شو يعني زغطور؟
0: الزغطور الخلقان جديد يعني.
4: شو خلقان؟
0: يا شحار.
4: شو شحار؟
0: ولك ورد.
4: شو ورد؟ بدي حبيبي.
0: اردي شو بس انت؟
4: طيب انا اي حبيبي بدي يتحمم.
0: نوم شو وين انت شو؟
4: اي حميمي بده يتحمم.
0: حمم يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي على الحمام؟ على الباثروم يعني؟
4: ايه وين حميمي؟
0: يا اصف امرك على الخبريات. فكرتك عم تحكي يا اصف. فوتي فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا اصف امرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان زمان. عشو عم تضحك انت يا عشو؟
5: على الصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير؟
1: عم بدور لك على شي صوره انت وصغيره.
6: راديو كوكبا 24 على 24.
1: حلو حلو مهيوبك انت.
0: ايه كنت مهيوب يعني وصغيره
5: مثل نجمه السينما بمصر.
1: ايه ايديكي؟ مين هالمره البشعة اللي مصوره معكم؟
0: مين وين وين؟
1: هي هي هالبشعة مين هي؟ صنعتكم؟
0: صنعتنا؟
1: ايه
0: نحن كان عندنا صناع.
1: لكن مين؟
0: مني فرشي ايه؟
1: هي هي البشعة اللي هو مين؟
0: هيدي؟
1: ايه
0: هيدي انا. ايه؟
1: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيني
0: وبين ايه؟ هيدي صبحية اخته لابو حسين.
1: ايه؟
0: هيدي لما اجت زارتنا بافريقيا من افريقيا هي. هيدي الصورة تصورناها قدام محل ابو حسين بالضيعة.
1: محل ابو حسين؟
0: ايه؟
1: حسين شو كان الشغل؟ محل شو كان عنده؟
0: ابو حسين؟
1: ايه؟
0: كان مطهر.
1: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
0: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
1: ايه
0: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
1: ايه لك
0: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
1: ايه لك لك هالصورة شو حلوة. هي كنت صغير ومهيوبك انت.
0: ايه هذه صورة عرسنا. هذه
1: صورة عرسي. ايه وليش بصورة هالعرس؟ بولي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
0: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا ابو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف 10 ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
2: بي كان قد وقدود.
0: قد وقدود؟
2: ايه.
0: تشدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الاول. لشو بشطارتكم بشطارتو جيبكم. بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
1: ليش كان ماكي شي؟
0: لا بس من قلت مروتو. يا أخي شي قلت لي ولك إذا بدك شو ليه؟ لشو تجوز؟ للي ليش الأولاد كيف بيجوا مش أنت بتجيبيهم؟ قلت له منام جيب لك إياهم من بتبيه؟ قام لعلمك كيف بيجوا الأولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شيء فهم.
5: هيدا مين هالولد الصغير بهالصورة؟ لك شو مهضوم؟
1: ومصورينه بالصلط كمان؟ لك هي بيعملوا لي قصة عليا هوني.
0: هذا حسان يقبرني هيدا.
1: صورين
0: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصورة.
5: لك هيدي شو مبينة كبيرة هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيرة.
0: فرجيني؟ ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير يعني. بيو بحسان عنده مثله بس اصغر بكتير.
1: ايه لكن بولياس عنده واحدة بس بولياس كبير كتير.
0: أه؟
1: ولا مرة انتبهت
0: لها؟ لا لا
1: ايه طالع برقبته هوني.
0: اه والله.
1: ايه
0: قول الشهوة بتطلع وين ما كان. إيه؟ حسان طلعت له هوني بفخده هوني.
1: عشلي قربي صوتي.
0: شو بيه شو بيه ولك ليش مفلفلتين؟ شو بيك؟
2: اشتقت لك أم حسين. اشتقت لخدود الحلوين.
0: الله يخليك يا أم حسين.
2: لك شو هالجمال كله هيدا. لك شو هالحلق. انت يا عشطة يا مهلبية.
0: بس خجلناش يا أم حسين.
2: اخ لو بتعرفي بشو حيسس هلأ.
0: شو حيسس؟
2: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
0: لك انت النار وقالي الطفاية.
2: مهضومي يا جميلي مهضومي. لك انا راح فيد لجوا بالحقيني. ها ما تطوليش.
0: بحسن you are the one that hold me close. I am the one your heart shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
5: الله يشفيكي مدام. الله يشفيكي.
0: الله يهرس سنانك ويقطع لسانك.
2: يا
0: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت كنت هون ولا ابو حسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعال لقلك لقلك تعال هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
5: كيف؟ اسمع
0: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني يعني. انعست وبدي يصير بدي فوت تنام انا.
5: طيب هولي شو بعمل فيهم؟
0: هودي يعني انا بتحكي لي شام. انت روحي انت انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
5: ما في شيء من
1: قيمتي. ما في شيء من قيمتك.
0: الطولوش غيبتكن علينا. ها
5: بدنا نعوض
1: اللي سمعتك. انا هون عندي. انا ما راح اروح من هون.
0: يا قطيع مش فهمين.
2: يا جميله يا
0: ولك جاي جاي.
1: ولا شو بك نعساني؟
0: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت انا هلا.
1: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
0: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
1: طيب لكن لا نوم. يلا
2: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمي؟
0: لا مع السلامة.
2: يا شيرين برتي وين يمي؟
5: لك هون.
0: ولك برتك هون. كيف بضلك مضيع لي هالمرعى انا؟
2: ايه طيب فبجبيلي شوية طحن عبينا فيه شوية فطاي. يلا انا رايح.
5: مع الجنات مش ناقصنا. يلا مشي.
0: مع السلامة. مع السلامة
5: مرت عمي. قبل ما انسى بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
0: ايه
5: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموك وحبسوك ظلم.
0: إيه؟
5: وحابب يكتب عنك.
0: صحافي امريكاني يعني؟
5: ايه امريكاني.
0: انت رح تجي معه بكره؟
5: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
0: حسين رح يكون ها.
5: إيه؟
0: السكرتيره مش رح تكون هون. شوفير السياره رح يكون ها.
5: ايه
0: عطي سير مثل ما الله
5: بدي.
1: ايه يلا الحمد لله على السلامه ومحل عامر وتقلي بالعافيه.
0: الله يخليك يا امي. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
1: ايه ناطرة توتو.
0: مين؟
1: توتو توتو.
2: مين توتو؟
1: توتو بولييس تانيوس. أنا بغنجي توتو.
2: بتغنجي توتو؟
1: إيه.
2: هو لما بغنجك شو بيقول لك يا طبعا؟ إيه
1: يا طبعا. هو بغنجني بعيد لي نانا.
0: نانا؟
1: إيه نانا.
0: إيه وين توتو يا نانا؟
1: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الأكل كله. وبعد ما اكل شيء
2: ليش انت ما اكلتيش كمان
1: سمي الكرات ايش انت بتخلي حدا ياكل شيء
0: يا حسين لك جاي
1: ولا شو بيه ابو حسين كل ثلاث دقائق او الثاني بيعيط لك
2: لك تعالي
1: شوفي
2: ايه ابو حسين
1: ايه ابو حسين شو بيه
2: اجى من شوي
1: ايه
2: وعزمني على اوضه النوم
1: ايه لسه عاملين سفره فاتحين سفره باوضه النوم كمان
2: لك انت بضل هيب لك الاكل ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم
1: بلكي جايب لك شي هديه
2: إيه؟
1: ومستحي يعطيك اياها قدامنا
2: او ليه
1: ايه بتعرفيش ما هن رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي
2: او ليك بحسن صار رومانتيكي
1: ايه يمكن
2: ايه لفوت شوف
1: ايه
2: وبكره بخفرك
1: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابولي
2: خلي صحنان خدي انت طشت
1: ايه يلا مع السلامه ايه
2: امليس امليس امليس
1: شو جي
2: تتركي كل شيء والحقيقة على البيت يلا
1: شوفي خير ان شاء الله شوفي بعدين ليش لابس كبوت
2: برد
1: بردين بتموز بعدين هذا كبوت كبوتي
2: هلا بوعد الكبابين يلا حقيقة عزلي
1: شوفي
2: عزلي عزلي عزلي عزلي عزلي الحقيقة مزاهر
1: فرسيكي
2: يا علي فرشانية يا مشاحرة

0: حبيب غندورة.
1: صباح الخير يا كماري.
0: صباح خير شو ماما؟ صار دهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هون؟
0: نيجي نيجي.
1: شو؟
0: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
0: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غير. ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر أنا الريحة جاي منها. كوماري. كوماري.
0: نعم نعم.
1: تعي هوني تعي.
0: مش فادي تعي انت.
1: واليا مفزورة تعال شوف. مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
0: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعه فيها ريحه الغاز.
0: اوكي.
1: واليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخه واحده هيك مش
0: نيجي نيجي
1: ايه بهب البيت كله.
0: اوكي.
1: تعي بتعرفي تعملي قهوه؟
0: يس.
1: هات فوتي لي اعملي قهوة عربي لأن هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي؟
0: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحة اكلها قبل القهوة الله يرضى عليك.
0: تفاحة ما في، في مليون.
1: شو في؟
0: مليون.
1: مليون شو؟
0: مليون مليون.
2: وين رحتوا؟
1: ولك مليون شو؟
0: مليون.
2: وشو بكي؟ شو بكي بضلوا طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك؟ بتضل دقيقتين ونار انت وهالبني.
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمة مش عم بفهم عليها.
2: ايه.
0: انا كنت بقول ما في تفاح. في مليون.
1: ايه.
0: دودين كرياق. او دودين كرياق. دودين كرياق.
2: دودين كرياق. بدي ليمون.
1: ليمون.
0: ايه.
1: ليمون.
0: ايه ليمون.
1: مليون مليون ارضيه لك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوة فوتي.
2: ولي شامي ريحة غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. ايه. وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
2: ولك تعلمت السريلانكي من زوزو ابن ابني جانو مريب عائدين السريلانكيين.
1: ايه.
2: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كلنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزي العين. ايه. عنك غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
2: بحكي بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
1: والله.
2: ايه.
1: ولي في مخبايه بتيابك انت
2: شو انا فكرتني هيني انا
1: تحكي فرنساوي منيح كمان.
2: ايه لكن الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
1: والله.
2: ايه
1: والله.
2: لكن مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
2: بنانا. ايه. بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
2: ايه. ايه. الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
2: بالفرنساوي اورنج.
1: اورنج.
2: ايه.
1: حلو.
2: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه.
2: بالفرنساوي باش.
1: باش. ايه. الجمال قريب كتير للفرنسي.
2: كتير كتير قلتلك هين كتير.
1: والله بدي اتعلم منك بكره شوية فرنسي واوي لغات يعني.
2: بعلمك اذا بدك.
1: لا بنان اورانج باش.
2: ايه.
1: هي اللي حفظتهم موزه وبرتقانه وتفاحه.
2: لا ذراعه.
1: ذراعه.
2: ايه ذراعه.
1: شو التفاحه لكن كيف بيقولوها بالانجليزي بالفرنساوي؟
2: بوم.
1: بوم؟
2: ايه
1: هيني بوم.
2: ما بدها شيء.
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
2: بوم بوم.
1: بوم بوم.
2: ايه.
1: وثلاث تفاحات.
2: بوم بوم بوم.
1: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
2: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
2: بوم
1: بوم بوم بوم بوم
2: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم
2: بوم
1: بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم
2: بوم بوم بوم ايه
1: الواحد ياباني. ايه معلوم حلو حكي الياباني.
0: تفضلي معا.
2: اهلين بكوماري. ولك كيفك يا كوماري مبسوطة هوني؟
0: ايه مبسوطة.
2: ايه.
1: لك هالي بعلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي؟
0: هيبي براد ورا طبيخ.
1: طبيخ
0: طبخي
1: طبيخ كبير طبيخ بطيخ.
0: ايه طبيخ طبيخ.
1: صرنا بنفهم على بعضنا بطيخ. ايه ورا البطيخ. سلم دقيق.
2: شو طبختي اليوم؟
1: ما طبخت شيء ولك بعدني واعياني يعني.
2: ولي شو بكي صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقلي كوماري بعدك نايمه. اللي بيسمع يقول بشهر العسل يعني.
1: ايه شو بدي خبرك يا مليان.
2: شو بدي خبر خبر شو في خبر ان شاء الله
1: يعني ابو حسان يعني. إيه؟ كيف بدي اقول
2: لك قولي قولي ما تقولي قولي احكي شو في
1: بتذكر لما كنت قول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره؟
2: ايه
1: لقيت امبارح ايش تسعاره
2: كيف؟
1: ولك بتذكر لما كنت قلك من صبر على الحصر وما اكلوا دبس؟
2: ايه
1: لقيت امبارح اكلنا دبس.
2: طيب الدبس انا بحب اعمله هيك مع شوية طحيني ما بحب كتير.
1: ولك انتك مش جبتي الدبس انت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس دبس دبس
2: ايه عجاب يلا خبري خبري.
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك
2: خبري حيلا
1: الحكي مش مثل الشاف
2: ولي خبري يلا يلا
1: الله يطعم هالجلسة لكل محب الهي ايه شو بدي خبرك لخبرك
2: خبري خبري قولي شو صار شو صار.
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا
2: ايه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثورية منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي ومنتصب القامة يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
3: دخلكم آخ
1: يا هلا بسبع سنين لك طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا وضحكت نسمة يا هلا
3: آخ دخلكم آخ
1: يا هلا بسبع سبيع
3: آخ دخلكم
1: يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: اخ دخلكم انا كنت نايم كنت نايم عم بحلم ولا قايم
1: لا لا كل الليل كل الليل ما كنت نايم لا
3: يعني اللي صار مزبوط
1: ما ايه مزبوط مزبوط ايه
3: يا سويد وش
1: ايه ابدا ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس
3: صار لي زمان ما صار معي هيك
1: ايه معلومة بزمان هقول لك بايام العز ما كنت هيك تفز يعني مايكل جوردن بزمان وما فز قد ما فزت لتمبارح
3: اقول لك اقول لك شو صار معي هيك
1: واني عارفة شو بعرفني
3: بتعرفي شو معقولة من هالكنافة اللي بجبن اللي اكلتها امبارح يعني 15 سنة مش اكل كنافة
1: يا الله الله يوفقك يا شتيلة على هالكنافة اللي عم تعملها ويكتب بخيرك ان شاء الله تعرف يا ابو حسين
3: شو
1: مش لازم نقطع الكنافة من البيت تروقت
3: لا
1: جيب لك شوية كنافة
3: لا يقطع الكنافة والبعد بياكلها حسين وين
1: ها
3: حسين
1: حسين شو ابو حسين
3: شو ابو حسين اعطاني امبارح
1: شو اعطاك امبارح
3: اعطاني فكرة خلص شو بدك انت بهالموضوع تعرفك شفتي لي وين شلحت الساعة امبارح
1: امبارح كنت عم تشلح وتشلوح اغراضك هيك وهيك وهيك شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هي على المغسل سبع والله سبع
2: ايه والله سبع
1: لك يابش ليابش يابش يابش
2: سبع
1: سبع سبع سبع
2: إذا سبع. أنت عندك سبع أنا عندي سبعين بس أنت بتكتي دبس
1: شو والله والله والله والله احكي احكي احكي
2: ايش بدي خبرك لخبري
1: خبري خبري خبري
2: ولك هيت أبو الياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافة بجبن
1: عن جد
2: ايه عن جد
1: يا مشحر اكل الرجال اكلوا كنافة بجبن والنسوان اكلوا الدبس تعرفي اللي اخترع كنافة بجبن لازم يعطوه جائزة نوبل للسلام
2: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك
1: ولك يا كوماري
0: يس ماما يس
1: ماما
0: نعم
1: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هوني
0: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله
1: ولك يا بنتي يا بنتي انتبهي على الغاز قلت لك هوني بينلعبش في الغاز انتبهي على الغاز اوكي خلي أوكي عينك على الغاز
0: اوكي
1: تعي لقلك نعم تعي اكلت شيء من الصبح بعدك عريق بطنك من الصبح ايه تعي كلي معنا دفيه تعي
0: نو سانكي
1: لك تعي تعي تعي دي كلي معنا دفيه تعي خلي هدي ولك هدي هدي ايه ها
0: سانكي ماما
2: ولي شو عم تعمل بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس ولك ما هيدي انساني مثل مثلنا يعني
2: ايه بعرف بعرف بس انه يعني
1: يعني شو يعني شو انه هي سريلانكية ونحن لبنانية وامريكان والله شغلي حلو يعني اقل قيمة هي منا عن جد في شغلة حلوة علمتنا إياها البلاد وإن شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا إنه نحترم الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مرضة. دخلي هيدي بنت تركت إمها وبيها وعيلتها وإجت لهون تشتغل. وبنتك أنت تركتك وتركت بيها وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين الاثنين. الإنسان إنسان كان أمريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهاية مثل بعضه.
0: مظبوط كله مثل بعضه. نحنا سريلانكي مثل أنتو لبناني. نحنا بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب هم صاري بيصير حياته أحلى ولبناني كمان.
1: مظبوط
0: نحن بس نحنا سريلانكي أحلى من لبناني.
2: أحلى
1: سريلانكي أحلى من لبناني.
0: بيرجع سريلانكا بعمرها لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
1: تفضلتي ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
2: قلك نحن اللبنانيين نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل والصدق والاستئام منبعهم عندنا ونحن مجبولين بالكذب.
2: والله
1: بكل شيء منكذب. نتظاهر انه منكره الطائفية وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية. منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ على ميل الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرق الدولة كل ميل عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب وليدهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ايه ونسينا الوحدة الوطنية. ايه نتخنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
2: والله معك حق وسلم كلك. بس هلأ خلينا بشغلنا وشو بدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنت عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكل؟
1: ايه
2: رحت اليوم عند ابن اختك المحامي مو
1: مين محمود؟
2: محمود. وسألته كم سؤال قلت لأنه لازم نعمل كل شيء على الأصول.
1: ايه انت دغري
2: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
2: بلكي بيساعدنا ببلاش. ايه
1: وما لقيتش إلا محمود.
2: ولك
1: هذا بيشخش عاصبع مجروح.
2: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة. عطيني الطلب وقال لي شو لازم أعمل.
1: إيه؟
2: وقال لي لوين لازم أبعتهم العنوان ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه؟ طيب نحن نعرف نعبي هالطلب لحالنا.
2: إيه ما بده شيء. هي هون كم سؤال مننا نجاوبهم 4-5 أسئلة منعبيهم ونبعتهم.
1: طيب إيه؟ إنه
2: بس لك شو جايبي معي أنا ما تخافيش علي معنا محضرة حالي.
1: شو هذا شو؟
2: كمبيوتر بيترجم انجليزي عربي عربي انجليزي ما في كلمة الا بيترجم لك اياها.
1: ولا
2: ايه
1: كل العربي بيترجمه
2: كله بيترجمه ما بيخلي شيء. هيك بدنا ترجم لك.
1: ترجمي لي شو الكلمة
2: شو بدك شو بدك ترجم لك؟
1: ترجمي لي ترجمي لي كنافة بجبن.
2: هلا وقت الكنافة بجبن تبعي خلينا نترجم شيء تاني. هيك بدنا ترجم اسمك مثلا.
1: اسمي ايه ترجمي
2: اسمي ام حسين حسين غير موجود.
1: شو
2: غير موجود؟
1: روحي تقبري الكمبيوتر بعزيكي غير موجود كلي وكبري واني غير موجود.
2: ولك بس لحظة يمكن الكمبيوتر ما عرف انك طلعتي من الحبس بعد. هي
1: الله يبارك بالتكنولوجيا يا عمي.
2: طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
1: تفضل
2: The name of the corporation.
1: Corporation. بعدين مين
5: مرحبا
2: فاليري مرتمنير. أهلين. هاي فاليري
5: ولكم باك.
1: اي ثانك يو يو از نايس هاو از يو
2: بيقولوا هاو ار.
1: ها
2: بيقولوا هاو ار.
1: اي هاو ار يو ار يو جود هاو ار منير
2: بيقولوا هاو از.
1: نعم
2: بيقولوا هاو از.
1: هاو از يو
2: بيقولوا هاو ار.
1: ولك شو بيكي بالله عار بتقلي لي إز بالله إز بتقلي لي عار.
2: بيقولوا how are you how is منير.
1: وإذا بتقلي لها كيف أهلك
2: how are
1: وكيف أختك
2: how is.
1: وولاد اختي
2: هاو ار
1: ولك تقبري الار بعزل اس ار واس واس وار
6: واتس رونج
1: ولك انجلش از هارد
6: انجلش ازنت هارد عربي از هارد
1: عربي هارد ولك عربي ايزي اعيس من هيك افهش لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبول
6: I don't think so. Arabic is a hard language. How do you say how are you in Arabic?
2: كيفك.
1: إيه كيفك.
6: كيفك. How do you say how do you do?
2: كيفك.
1: إيه كيفك. كمان كيفك.
6: How are you doing?
2: كيفك.
1: إيه كيفك.
6: How is everyone?
2: كيفكن.
1: إيه كيفكن. كيف.
6: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك. كيفك كيفك
1: منيحة منيحة منيحة منيحة Want to drink some coffee?
6: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
1: أهلا وسهلا فضلي فضلي أهلا وسهلا يا هلا خذي لك حبة بونبون هيني أهلا وسهلا
2: يلا بدنا اسم للجمعية
1: هلا بعدين
2: خليها لبعدين غاية للجمعية
1: كمان بعدين بنعملها هون me and MDS do something honey okay?
6: Oh take your time
2: اسامي المؤسسين
1: أسامي المؤسسين إيه؟ حطي اسمي واسمك أنا إيه؟ الرئيسة وأنت نائبة الرئيسة
2: ليش لا بعد بدنا أمين سر وصندوق
1: إيه كوماري
2: كوماري
1: كوماري
2: ولك بدي حطي كوماري أمين سر وصندوق
1: لك كوماري
0: نعم نعم شبك بدل صريخ
1: لك وين رحتي اختفيتي أنت وين
0: بأوضتك نوم بلعب أنا مستر
1: تلعبي بالأربعة بشو عم تلعبي أنت والمستر
0: نلعب بالطاولة
1: تلعبي بالطاولة؟ تعرفي تلعبي طاولة أنت؟
0: نو مستر بيعلي
1: يتعلم العصب شنيبك وكيفه مستر بعده تعبين؟
0: مثل قردي
1: قردي دي تاخدك إن شاء الله تعي لقلك تعي فوتي على البراد في علبة حلو على البراد جيبيها وضيفي مدام هون أوكي؟
0: أوكي
1: وانتبهي على الغاز خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك
0: أوكي
1: لكن تعي تعي لقلك كمان تعي خدي خدي هذي من ها خدي ها.
6: You have a maid now?
1: ها huh? What?
6: A maid?
1: إيه maid in Sri Lanka.
6: Oh.
1: وين صرنا هلا وين صرنا؟
2: بدنا أمين سر وصندوق.
1: أمين سر وصندوق.
2: أمين سر وصندوق.
1: حطي أبو الياس أمين سر. وبو حسان أمين صندوق.
2: وليش مش بولياس أمين صندوق؟
1: ولك بولياس بيطلعش منه الحكي بالهين بنعمله أمين سر. وبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين بنعمله أمين صندوق.
0: مدام انت لما بيسكر غاز بيسكر هيك اما بيسكر هيك
1: لك الغاز لا بيفتحوا هيك وبسكروا هيك
0: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك
1: ولك يا مشحره شو هالمصيبه اللي جبتوا لي اياها هول
6: شويه
1: هيدي ولك جابوا لي اياها
2: ولان حسين ما تخبروا حدا عن كوماري عشان الاميجريشن
1: شعار شعار بحسين سيستر بنت حماية
2: يلا اسم الجمعية
1: مهيوبي مثله مهيوبي مثله
2: يلا بدنا اسم للجمعية
1: شو
2: اسم اسم
1: اسم للجمعية لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني
2: ايه يونيك
1: شو
2: يونيك يونيك
1: وجع يخلعني شو هالاسم هيك بدنا نسمي الجمعية يونيك
2: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل
1: اسم غير شكل
2: ايه
1: صف عمرك ان شاء الله يلا شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هاك
2: شو اسم شو
1: شو قولك نسميها
2: ايه
1: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم
2: ولك تضربي انت وهالاسم ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج
1: شورت اوريجينال ابيلينج
4: هنا راديو كوكبة
1: بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم
2: ولك تضربي انت وهالاسم ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج
1: شورت أرجنال إبيلي
2: إيه
1: منين بدنا نجي
2: شو
1: شو قولك نسميها منظمة كل العرب
2: إيه؟
1: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني
2: إيه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل
1: إيه إيه حلو
2: حلو
1: حلو إيه؟ حلو حلو حلو, حلو هالشعار إيه؟ منظمة الكل
2: شعار
1: للكل
2: إيه حلو كيف بدنا نترجمها هيدي هلا
1: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعي
2: الكمبيوتر مزبوط
1: بعدين الاسامي لشو بدنا نترجمهم منظمة الكل. لشو بدنا نترجمة؟ لشان بيترجموا الأسامي؟
2: لا
1: هذا نادي بنت جبال. شو مسمينه؟ دوتر أب جبال كلب؟
2: مزبوط.
1: سمينه بنت جبال كلب.
2: مزبوط.
1: ونادي برعشيت. برعشيت كلب.
2: مزبوط.
1: فمنظمة الكل
2: شو بتصير؟
1: منسميها كل كلب.
2: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب.
1: أورجانيزيشن يا ست. يا
6: أحلى.
1: عم نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن.
0: فضلي مدام.
6: اوه ثانك يو.
1: خدي خدي هذه محرم من المحارم. هذه محرم. تفضلي تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: ماما بدو؟
1: لا انا ما بدو.
0: مدام بدو؟
1: لا مدام ما بدو.
2: لك لا انا ما بدو. انا بلا شبيها شبيها لهون ما بدو. هذه
1: هذه هذه هي محرم. So, how are you? في شي بيبي إن شاء الله؟ في شي يعني بيبي؟ يعني بيبي؟
6: We're trying.
1: Trying.
6: But we're expecting other kinds of babies.
1: Ah, expecting, expecting.
6: More than one. Maybe four or five.
1: Four and five.
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: الله يبارك مش مبين عليك شو؟
2: شو عندك غاية لهالجمعية؟
1: غاية للجمعية شو؟ غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الأمريكان ونعمل منهم إنه جمعية.
2: لحظة لحظة لحظة. حكيني بالعربي الفصحى لأنه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الديري.
1: العربي الفصحى بدي. غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الأمريكي لخدمة أوطانهم الأم بطرق غير اعتيادية.
2: إيه تضربين أنت وهالعربي ودكني جاي بهالعربي ها؟
1: يلا ترجمي.
2: كيف ترجمة هلا؟
1: ترجميهم ترجميهم. So, four, five babies. Mm-hmm. الله يبارك على منير. شو هالقدع يا ريت بعلم إحسان شوي.
6: What?
1: منير منير good good father.
6: Father.
1: Yeah, father of babies.
6: منير.
1: Yeah.
6: Are you kidding me? Munir's not the father. He can't be the father.
1: Huh?
6: He has nothing to do with that.
1: He are not the father.
2: He is. He is.
1: ولك هلا بالليز والعار تبعك خلينا هون اللي نفرش عم بتصير.
2: ولك هلا بدك تعدي تلكي حكي معه ولا بدنا نخلص شغلنا.
1: خلصيني وترجمتيهم هذيك.
2: ايه ترجمتهم. شو عندك غاية تاني للجمعية؟
1: غاية تاني للجمعية.
2: ايه.
1: أول شيء تجنيد الشباب.
2: ايه.
1: آها.
2: تاني.
1: لننفخ فيهم. ايه. روح لننفخ عاليا.
2: عاليا.
1: في أرواحهم وأجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن.
2: ولك ينفخوك بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف ترجمي هلا؟
1: ترجميها يا
2: يلا عديها كلمة كلمة. أنا بعرف ترجمها كلها.
1: لننفخ.
2: ننفخ بلو. إيه تكملي.
1: عاليا.
2: عاليا أب يلا إيه شو
1: في أجسادهم وعقولهم حب الاتحاد.

0: تملاش الوطن.
1: إيه يلا روحي. إيه
2: شو؟ So Munir, know the father?
3: No.
2: Who are the father?
3: I don't know.
2: يشحاري أنا. ومنير نو؟
3: نو.
2: يدلني بكرة بس خلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي عاملين سبيشل عليهم باي 1 جت 4 فري يعني.
3: What?
2: Like baby babies, what you wanna do with babies?
3: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
2: Give babies away? Well, give you not give baby or babies away.
3: Babies? Eh? They're not my babies. They're puppies.
2: شو وين؟
3: Puppies.
2: شو البابيز؟ شو البابيز يا ملياس؟
1: ايه شو بعرفني؟
2: شو في لي اياها على الكمبيوتر لشو؟ ايه شو البابيز؟
1: البابيز جي جي جيراء.
2: شو ايه؟
1: جيراء جيراء
2: جيراء؟
1: ايه
2: شو الجيراء يعني؟
1: ايه شو بعرفني؟ عندك شيء مش عربي عربي؟
2: لك وات ار بابيز؟
3: بابيز ار نيو بورن دوغز.
2: دار؟
3: يا
2: عو عو يعني؟
3: yeah.
2: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة وأني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا أم 44؟
3: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
2: إيه مع السلامة ضربي ست ما يرد تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكي لي فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب تضربي مهبلك يعني
1: يلا شو؟
2: وين صرتي أنت؟
1: بعد عندك شي غاية لهالجمعية؟
2: إيه جاي للجمعية
1: شو؟
2: ايه غاية منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين.
1: ايه سهلة ايه.
2: خلصت يا تيكيتي لهون.
1: اوكي. يعني وهي دي صارت هيك.
2: اشرب مقطع.
1: اسم الجمعية نيم فور اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن.
2: ايه
1: الغاية للجمعية. To recruit young Arab American to serve their country mother in not normal way.
2: حلو.
1: To blow up their bodies to sacrifice for their country.
2: حلو حلو حلو حلو.
1: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
2: سلمت امك يا شكسبير انت.
1: خلصنا.
2: ولك انت مخبايه بثيابك انت.
1: ايش وحبي وحبي انا خلي
2: تفضل.
1: اعطينا امضائك هون.
2: تفضل تفضل شو رجعت هالمستهله ام كليب؟
1: يلا
2: تفضل كمان كمان.
1: تفضل امضي لي اسمك.
2: وين هون؟
1: هون ايه.
2: هون
1: ايه. يلا.
2: بعت لك كل شيء عندك كبير انت.
1: ايه ولك خلصيني وامضي بعد بدنا امضاء ابو حسين وابو ليس.
2: جميل يا عيد هون.
1: يلا.
2: وين ابو حسين وابو ليس؟
1: ايه.
2: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
1: طيب يلا
2: وين بحسين؟
1: هاني هاني بحسين مضي عنه لك
2: ايه هوني ايه
1: وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
2: هيني عيد
1: ايه عندك طوابع؟
2: لا ما عنديش طوابع
1: طيب لا قوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد
2: طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمان كمان يعني على البيت ايه ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
1: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء شو
3: لازم اعمل
1: ها
2: يا هلوان يمكن هذا الصحافي اللي قلت لي عنه ايمان هلوان اهلين اهلا وسهلا
4: here I am face to face with I'm Hussein
2: ايه وhere I am face to face with Mr. No Name
4: oh I'm sorry Chris Landon, Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
2: Yes, Allah al-Rahman al-Rahim. Is your name Shris?
4: No. It's Chris.
2: C-H-R-I-S. Shris.
4: C-H-R-I-S. Chris.
2: C-H is ish. علمونا إياها بالمدرسة ish.
4: No, C-H is k.
2: Do you say chocolate or cocklet?
4: I say chocolate.
2: Chicago or Kikago?
4: Chicago.
2: Is it بوزك لكن أفهمتك. CH is ish.
4: Do you say Christmas or Shrismas?
2: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
4: She is Arabic and Christian.
1: Hey.
4: There are Christians in the Middle East.
2: Hey,
1: where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
2: منين اجى المسيح من نيوزيلندا ولا؟
4: No, he came from the Middle East.
2: اسد بوزك اتحطك مرتين يا كين. There are a Christian in Middle East, لكن.
4: I never knew that.
2: عاد ما انتم مطلعين.
4: I always thought the Arab countries were all Muslim.
2: لك لا في كريستيان ومسلم ولك جويش ولك before 1948 كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين دخلت شو بيقولوا حي
1: كورتر
2: every city كان فيها كورتر for Jewish people بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبوا نهن.
4: So why did you start killing them?
2: Huh? What?
4: Why did you start killing them?
2: ولك اللي بياخذ أرضنا نحنا بناخذ روحه نحنا. Amen.
1: Because they took our land.
4: Mm-hmm. But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
2: لك شحار وتعت. قال العرب احتلوا أرض اليهود ولكن إذا هؤلاء اللي معلمين هون وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هذي شو بنعمل فيه
4: I smell gas here
2: I know she eats a lot
4: No it's propane gas you don't smell it
2: إيه غاز إيه يمشحر أمي الله يرضى عليك يا أمي الله يوفقك شوفين شو عم تعمل هل مزبوط في ريحه غاز قويه ايه مزبوط
4: you should call your gas provider
2: ايوه تفضل انت اهلا وسهلا تفضل
4: thank you
2: hey اهلا وسهلا
4: you have no idea what an honor it is for me to have this interview with you
2: ايه thank you خجلتني والله honor for me اني thank you
4: let me ask you this
2: ايه
4: how did I'm Hussein
2: ام حسين ام
4: I'm Hussein.
2: M Hussein, or like M Hussein.
4: How did M Hussein,
2: okay.
4: the Lebanese matriarch of Libya,
2: okay.
4: feel after
2: of
4: 7
2: Libya.
4: months?
2: Lebanese of Libya. Like, شو جيب لجي? Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
4: Is it?
2: Well, like, you know where is Lebanon?
4: Yeah, it's next to
2: Kazakhstan.
4: Yep, exactly.
2: For Tajikistan, had mentioned Batinjan, honey.
4: It's just north of India, right?
2: Yeah, north of India. I know. Show the Hindu shebek al odan. Yes.
4: I knew that.
2: يا عم شاطر والله
4: I'm very good in geography.
2: إيه ما خذك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
4: What?
2: خذك حبة بمبون
4: بومب What bomb? You have a bomb here?
2: لك لا ولك لا لا هذا مش عم بحكي عم بمبون عم بمبون
4: Oh bomb
2: إيه بمبون
4: You scared the crap out of me I thought you said you had a bomb
2: تضرب شو بهلول هذا بومب أنا ولك listen you listen you We are peaceful people This house is a place of love and peace. يا شو صار فيك يا بلياس شو صار كماري كماري وينك كماري
0: يا مسحر الله والمروحة عم تمر
2: يا مسحر يا مسحر انا تعال انا راجع يا مسحر انا يا ربي لا
5: انتوا برفقة راديو كوكبة
6: ماي لاف ماي لاف Wanted me to have tattoo in my arm and somewhere else too. And if I refuse to, Allah my love will kick ass in I love you. Why don't you love me now?
2: Allah, hello.
6: I dream of you. يا مرلين من روسة انبر دولين ايد كبيرة
2: الله
6: وانا وأنا my luck with woman is zero فمن عين هالأحلام هيدي بتيجينا I love you, I love you
2: Why don't you love me hey, سلم تمك يا وليد
6: يعني الحمد لله عس عس عس سلامتكم
2: الحمد لله عس عس عس سلامتنا كلنا والله
7: زمتنا زمطة والله بنحلم أمنين على هالبيت
6: ماما ما علاوة بنحلم أمنين على هالبيت شفت لو صار شيء مليت كنت بيعتكم الفندق واللي تحتكم ايه
2: الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله
6: وخب خب خب خبير الانشورنس متى حيجي
2: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ناطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
6: يعني هالسرسر سرلانكيه كانت جبلك ودخلت
2: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
1: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
2: ولك أنا مش عم بحكي عن الغاز اللي بج أنا عم بحكي عن شيء تاني بج
1: شو؟ شو اللي بج؟
2: عن نقز وقوة ضغط الانفجار رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبل ليوم كنافي بجبل والصدر بظهر الصدر وما في أمل بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي
1: يعني بحسين ما عاد يعني
2: ما عاد ما عاد راحة وما عاد الله لا يوفيك يا كماري
6: وين صارت هيدي كماري
2: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان
6: ايه مصيبة وخلصته منه
7: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني
6: مصيبة شو؟
7: مصيبة الجمعية المؤسسين الصبايا خبروا خبروا يا بوليس عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام الياس
2: لا في مصايب ولا شيء بابو حسين هو بيزيدك
7: لك رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على بأسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينه على مكتب الولاية ليسجلوه
6: طلب شو شو كاتبين فيه
7: مدري شو مخبصين فيه وجينا مكتوب اليوم قال بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب
6: طيب وينو الطلب هيتو لنقراه
7: قلت ليش عاملين منه نسخة قبلهم هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة وطاع اسألهم شو كاتبين فيه اتنيناتهم مش ذاكرين
1: ام حسين نصته
2: ايه وام الياس ترجمته
7: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري
2: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا يعني.
8: مساء الخير
2: اهلين اهلين
8: هدي يمي هيدا دواء الضغط فطر
2: ايه سلم ديتك
8: الله يسلمك
2: تاع اقعد ارجل معنا تاع مرتك وين
8: هيها وراي يمي مش وراي
2: لا مش وراك
8: وينك
2: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة
8: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراض بالصندوق قول حطيتها هي بالصندوق حطيت الغراض حد
2: يا مشحر علي يا شحار يا ورا شاب
8: ايه لروح شاب يلا يلا
2: شحر على الخلف يعني اللي مخلفة شو رجعت مبين
8: شو بعد تيجي لك بالسيارة
2: ايه ولك رايح تشوف مرتك كان مشحر
8: علي طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعملوا انفستيجيشن
2: يعمل شو
8: انفستيجيشن
2: شو هي انفستيجيشن بده يصلحونا المطبخ يعني
6: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت
8: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ
2: ايه ان شاء الله ما يقلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ
6: هذا الانشورنس بس بس بس بدك منهم شيء برمرولك قلبي
8: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فاهمين
2: لا لا لا لا لايك انا بديش اعمل شيء خلي بيك وهالجاز يعملوا أنا بعملش كل هالعمل كله يعني
8: استبلي اعمل اللي بدك اياه
7: خالص خالص أنا راح أعمل اللي اتفقنا عليه بالتوفيق إن شاء الله
8: إن شاء الله
7: قوم يا بوليس ننزل على البيسمة ونسمع الأخبار أحلى شيء
2: يلا شيل هالأراجيل من إيدي الله يخليك أنت فيك تشيل هالأراجيل معك شيلها الله يرضى عليك يا بوليس
8: طيب يمي انا انا انا بدي اروح بدك شيء
2: لا سلامتك يمي سلم دقيقتك
8: يا شيرين مرتي وين يمي؟
2: ولك تعبر هالمرة كيف بتضلك نضيعها؟ مرتي وين مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تزبلي إن شاء الله
9: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي مش عيب تحكي هيك؟
8: يا انت ها وين كنت؟
9: مش هنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبة ساعة لتوصل الدواء وأنا نطرتك بالسيارة
8: انت كنت بالسيارة؟
9: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون؟ على حمار؟
8: مش جبت حمار؟
9: لك جبت كر
8: جبت كر كمان وينه برا؟ أنا طول عمر بدي كر يمي
9: لشو؟
8: ملوخة
9: خايف اذا بده يجيني اولاد هالعينه لك تضربي انت وهالخلفه
2: ايه تضربي
1: ملك انت وهالكني
2: تضرب ملكني تضرب ملكني
1: شو
2: ولك جبناها القط بياكل عشيها لك صارت تاكل العشا والقط بظهره
1: ولك لك انت لا موفقه على بكنتك ولا بصهرك
2: لا ما هي صهري بس
1: بسام
2: إيه الله يوفقه ويخليه بحبك تايه صهري بس
1: تحبينا بسام
2: معيش بنتي مدللة أحلى دليل ومعيشة ترخني
1: والله
2: ولك بنتي بتقمش من تخت الصبح ليجيب لها الترويقة على التخت
1: وكنتي
2: كنتي المقبورة بتقمش من تخت هي ليجي ابني يجيب لها الترويقة على التخت
1: يا الله ما انتي اللي ساعتيله بهالجيزة من الأصل
2: بضرب على هالجيزة صحيح اللي قال الجيزة غلطة وورطة وطول العمر ربطة إيه. يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطة
1: إيه عجبتني غلطة وجلطة وورطة عجبتني كتير غلطة وجلطة وورطة
2: ورطة توعي بورطة ما تقوي منا انت
1: شو شوفي
2: لك الله شوفي إيه؟ عم بيحكي عن الورطة اللي موعدنا فيها
1: اي ورطة
2: قال لي ورطة ورطة إيه؟ الجمعية اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعية وعبيت الطلب
1: إيه؟
2: انا مش عم بحكي قدام ابو حسين
1: إيه؟
2: بس خايا بديش يشمت فينا إيه؟ بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفها
1: اصلا الجمعية فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير الشكل
2: إيه غير جمعية إيه غير الشكل
1: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص
2: إيه
1: صار اللي صار
2: مش الحق عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوعيني بكل مغوص للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري
1: أنا
2: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
1: ليش أنا موت أبارتة وقعتك بشي ورطة ها
2: ويمشح حرك الورطة للتاني بتعلقيني
1: أنا
2: ولا بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
1: مع القاضي أمتها
2: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث سيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي
1: لا مش ذكرتها هي أمتى صارت القصة
2: شب عارف من شي 7-8 سنين
1: ليك 7-8 سنين
2: ايه
1: عم تقليني بقصة صارت من 7-8 سنين لك أنا قليلي مبارح شو أكلت بقلك مش ذاكرة 7-8 سنين
2: عظمتك شو مش ذاكرة
1: لا
2: لشو أكلتي بيرحيت لشوف شو أكلتي
1: عالترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سلم وعلى عشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فالري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة هي
2: وسمي الكرار ولك شو أنت طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر أنت
1: دخلك أنت دخلك قديش صارت إلي الدم بس
2: عامة في شي على درسك مر
1: هلأ بدك تذكريني شو صار ولا شو
2: شو صار؟
1: ايه شو صار يومتها؟
2: ولك شعني بقلك شو صار؟
1: شو صار؟
2: رحنا يومتها على المحكمة
1: ايه؟
2: انا وانتي وابو حسين وابو اليين ورحنا نحكي مع
10: القاضي
11: guilty guilty
2: ولا نحكي عم تقول له guilty شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن
10: order please
2: ولك مستر جاج he no understand meaning guilty
10: order please
2: his English ain't no good
10: are you Hanny E
2: no no no he no understand the meaning we're guilty
10: are you Hanny E
2: no no I'm her wife that he no speak good والله يا مستر عاضي
10: ma'am I'm asking you for the last time are you Hanny E
2: no
10: good I need to speak with Hanny E.
2: اتفضل, here he is in his fat and meat.
10: Excuse me.
2: اياب شحماته ولحماته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
10: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
2: تعاج تعاج رقبتك ما تبيش فعلك تعاج.
10: Silence!
11: May drive the automobile, ها؟ سمعنا؟ مع هير وهير وهم ها صلنا على هيدا شو بسموه انترسكشن ايه واللايت نو جود اون اوف اون اوف اون اوف رد نو رد رد نو رد هير سي جو هم سي نو جو جو نو جو رد نو رد مي ذا كريزي مي جو كار كم بوم
10: ها فينيش
2: يا خزلعان عنك كلمالك عم ترجع لورا بالانجليزي مستر جاج
10: Please address me as your honor
2: شو قال
1: عايتيلو your honor
2: مستر جاج your honor Can me talk
10: Go ahead
2: Can her talk too
10: at the same time?
2: No, no. She only helped me when my tongue hang in English.
10: Excuse me?
2: ولك عم قل له بتساعديني لما لساني بعلق بالإنجليزي في قهوة من هاك.
10: Proceed, man.
2: تا تا عود عود تا عود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband, we were going to

0: ولا
1: نعمة علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا.
0: يعني ما فيش ريحة سمك؟ ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي.
1: ايه ايه ايه فيشي فيشي ايه في كتير لا لا فيشي هونيك يعني بشوفهم بيقول في فيشي فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي فيشي ايه
2: فيشي فيشي وير
1: ايه على البيتشز
2: فيشي اون ذا بيتشز
1: ايه فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك ايه
2: do you mean the beaches
1: ها what
2: You've been talking about beaches?
1: شو عم بيقول هيك شو عم بيقول؟
0: شو بعرف اضحك اضحك اعملي حالك فاهميني.
1: يس
0: يمكن يمكن.
2: You've been talking about beaches this whole time?
1: اضحك اضحك ايه
2: I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had.
1: Ladies.
2: Do you know the difference between bitches and beaches?
1: شو عم بيقول هلا؟
0: عم بحذرنا باللغة.
1: ولا شو بك يا سفينة حساسين؟ شو عليك برنامج جبرتي هون؟
2: May I have a private word with you, ma'am?
1: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش جود، هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي، يلا.
2: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well,
1: لك هيدا مكشن مطشن وهيدا معطوع حيله مثل بسانة باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعهر لك لك لك هل شو عم نحكي لك
2: That's enough ladies let's get back to the case
1: ايه كيس
3: Mr. Judge
2: Yes
3: Can I say something
2: Go ahead Yes Yes
3: Case
2: has been dismissed. I can't take this anymore.
3: Thank you.
2: Quite welcome.
3: خلاص زمطوا.
1: شو
3: ايه
1: زمطنا
3: القاضي زمطنا من التيكت
1: قلت لك مش هاين يا ابو الياس انت حكيت وانا قعدت زمطنا
3: انت فكرتيني حب وحبتين انتم ما بتعرفوا تحكوا بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي
1: لك سلمتلك ولك الله يديمك يا ججنا ايوه ها الله يديمك يا ججنا ايوه يخليك عكسي حكمنا
0: عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليكي بالعربي
1: كيف بدي زلغت لك
0: ايه زلغتي له مثل ما بيزلغتوا الامريكان يلا رد وراي
1: كيف بدي زلغت الامريكان
0: رد وراي
1: هي
0: هي هي
1: هي
0: هو هو
1: هو هو
0: هيز انا لا تس جو
1: هي هو
0: هي هي
1: هو هو
0: هيز انا
1: طبتي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
0: لك انت ما بتنسي شيء اسم الله على قلبك بعدين ما كانش حقق علي يومتها
1: ما انت كنت عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله طبعه
0: اولك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شيء اغلط وبتصير
1: اغلط وبتصير
0: ايه اغلط وبتصير
1: ولك بالزمان كنا على الترنيل ابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعك
0: امتها
1: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا بالكلام مع المرضى بتذكريه
0: لا مش ذاكره ما تصار
1: ولك لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيك مع المرضى
0: ايه لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
4: انتوا برفقه راديو كوكبه
0: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
1: دواء
0: لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
1: دواء شو بدك
0: تقولي لك هلا بخبرك يلا ذكريني يومتها شو صار
1: يومتها رحنا على المستشفى انا وانت وبحسان
5: Again, I am not understanding.
1: ولك I is telling you. Morning, flavor. Afternoon, no flavor. Evening, flavor. Morning, today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
5: what
1: no
5: flavor?
1: ولك flavor, حرارته. يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يحكي عربي يفهم علي يفهم علينا.
5: I am not understanding.
1: ولك بتعرفي, you know what, ميزان الحرارة. شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
5: Balance of flavor.
1: Hey, something you stick in your ass.
5: Excuse me. What about my ass?
1: Hey, ما بيها شيء. Your ass, فرجي. أني عم بحكي عن البالانس. Balance of flavor. You put here. You read the flavor.
5: Oh, you're talking about the thermometer.
1: Hey, هذا اللي بيقرا على الفليفر. Hey.
5: You're talking about his fever.
1: Hey, الفليفر. Hey, yes.
5: You're talking about his temperature.
1: Well, شو صرتي عم تفهمي علينا ونفهمي عليكي مبين هلا دغري.
5: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
1: نعم يا خالتي.
5: What's his date of birth?
1: وينكم ساعت اللي بدي حدا بعد حالي لا حدا حد ولك بحسان غاب عن الوعي وانتم ما غلطوش بالبيت وحسان مش بالبيت واليوم الاحد فيش ولا دكتور بعيادته امتى اتصل بالامبولانس وحملوه جابوه لهون
0: وعي هلا حكى شيء قال لك شيء
1: قال لي انبوع بدي ماما
0: وجبتي له الماما
1: تجيكي موجي حية عوجي أنا من قبل جبل المعم أنا ولك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس
5: Stay with me ma'am What's his date of birth
1: شو
0: عم تسأل أيسيني خلقان
1: أيسيني خلقان بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح 5 days before Jesus Christ
5: What
0: ولك هلأ وقت مسحيك
1: ولك منيش عم بنزح أنتوا أمتى بتعيدوا الكريسماس
0: 25 ديسمبر
1: أبو حسين خلقاني ب 20 ديسمبر قبل المسيح بخمس دقائق
0: وأي سنة؟
1: أي سنة؟ يا شو بعرفني أنا مخلفته أنا كل اللي بعرف إنه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت أني 15 كان هو 30 هلا أني 30 وهو 60
0: عمرك 30 قديش صار لك مجوز قديش؟
1: قديش اللي مجوزة؟ إلنا شي 35 سنة مجوزة
0: 35 يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة كيف هي يعني؟ اضرب اللي علمك الحساب شو كوين حمار
1: ولك تضرب أنت وأسئلتك هلا فاضي لأسئلتك أنت لك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55
5: and he's been having fever for 3 days
1: ما انا my husband has been having problem بحبيم مع بنات ديناء daughters of ears
5: what
1: daughters of ears مش هيك بيقولوا بنات الديناء
0: بالانجليزي لا بيقولوا ears daughters
1: انا having problem with his ears daughter
5: what
1: ears ولا كيف بيقولوا بنات الدينا بالانجليزي
0: شو بعرفني شو معي انا دكتوراه طب
1: مش بولييس شيلوا له اياهم من شي 3-4 سنين
0: ايه مزبوط شيلوا اياها لبولييس
1: لك they are too round if they come down man can't have children مش هيك مش هيك بيقولوا إذا سقطوا بنات الدلال على هذيك محل بعدش الزلمة تجيب
0: ولاد ايه يا الله عراس الثاني شهيم وبتبلش بالتي
1: start with تي ولك تسلي ببوليس بلكي بيعرفها يا عمي شو هي
5: you're talking about his testicles
0: yes testicles yes
1: testicles
5: what's wrong with them
1: they are big
5: really
1: Very, very big, extra large jumbo.
5: I see. Oh, I see.
1: يا حرام كبرانين ومحمرين وملتهبين.
0: يا حرام يا بحسن.
1: Big وred وhot.
5: Oh my God.
1: يا حرام, they are squeezing on each other.
5: Did you check them out?
1: Yeah, look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them. شو بيسموها دندوت اللحم هي اللي بكعب الحلق هوني بنات الدينان شو بيسموها
0: شو بعرفني شو بيسموها ندوت اللحم.
1: You know what I'm talking about, the piece of meat?
5: Yes.
1: Gun, no more. No more.
5: I'd like to see such a
1: Haram. Yani, they are shocking it.
5: Oh, okay.
1: You can see, see anymore. Uh-huh. We already, his piece of meat is small. Yani, halla, you need a microscope to see.
0: يا حرام هل أنت ملتهبين؟
1: يا حرام ملتهبين كتير ملتهبين كتير. Go see أنت.
5: Did you give him any medication?
1: إيه أنا أعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice.
5: You put ice on them?
1: إيه بس أبو حسين don't like ice, so I give him popsicle.
5: Popsicle?
1: إيه popsicle taste better.
5: Did it help?
1: Not really. أنت أنا ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنديناه كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه ترفك له يا زلعيمه وترفعه
0: إيه أنا كنت أعمل لأبو الياس نفس الشيء كل من ينزل وبنديناه
5: Excuse me English please
1: English okay. So I try another way
5: okay.
1: I brought olive oil I sit behind him I put olive oil around them. I start massage. rubbing. Massage, lift. Massage, lift.
5: Oh, did it help?
1: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib. Im Habib, بتعرفيها على كف بيلو زلم.
0: دخلك انت وام حبيب تبعك.
1: وام حبيب, she is 7 years old, but she did it in the best for him.
5: Really?
1: معنى يا حرام, my husband always have a problem with them. وام حبيب always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon, كان حرام when he feel like this, he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage. رب ولف هيك ما عاش يحس بعدين بوجع.
5: And you were okay with that?
1: معنى I hate to see my husband in pain.
0: إيه لكن اسمعي مني وخليه يشيلوا له إياهم ويلا فر مرة.
1: Do you think we should cut them, take them off for him?
5: Castration? Are you serious?
1: Why not? Her husband took them off 4 years ago. Who feel good now?
5: Your husband's castrated?
0: Yes.
1: شو castrated? كستر يعني؟
0: شو معرفني يمكن؟ إيه.
1: كستر جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
0: What is castration?
5: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
0: هي عملية بنات الدنين بس يشلوهن. بسموها castration.
1: أنا I want my husband castrated.
5: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
1: Like any talent, my husband don't like surgery, so we're not gonna tell him.
5: Castration is illegal. What do you think we are?
1: Well, it's only because we're sharing the statistics alone. Like any, all I want the doctor to take my husband's testicle.
5: Take off what?
1: Take his testicle.
5: Your husband's testicles are up there.
1: No, not hair.
5: Your husband's testicles are in his mouth?
1: Yeah.
5: Are you sure?
1: معلوم, I'm sure.
5: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
1: Huh? What?
5: What you are saying is unbelievable.
1: Like, معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. Like, his testicles are 3 times bigger than my testicle.
5: You have testicles too?
1: Yeah, but they are not as big as his.
5: Am I dreaming or what?
1: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
5: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
1: Sure.
5: Are you talking about his tonsils?
0: Tonsil, مش testicle.
1: هيها.
0: Yes, tonsil, not testicle. Yes,
1: tonsil, yes. Tonsil, شو هي
0: غلطت بالكلمة أنا. يلا.
5: So she's been talking about his tonsils, not testicle.
0: Tonsil, not testicle. Yes.
5: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
1: والله where here يعني?
5: Down.
1: Here?
5: down.
1: وين هون بتحالوا ده؟
5: Furthermore.
1: وين ها؟
5: Keep going.
1: الله لا يوفي كمليين. ولك تضربي انت وهالترجمة اللي عم ترجميها وعم نقنع المرأة بدنا نشلو اياها ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق آلي أصول وإجراء. الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل تفضل. كمين كمين.
6: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon. أهلا وسهلا.
6: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
1: Investigation. ييه قال لي عني حسان هذه تبعوا الانشورنس. أهلا وسهلا. قال لي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
7: Pardon me?
1: Come early.
7: Why were you expecting us?
1: Huh? What?
7: Expecting us. I'm
1: expecting. الله عشرك محضرك. أنا expecting. الحب لي لا أنا ملزلزة شوي بس نو.
6: Are you Mrs. Jamila Eid?
1: أنا Jamila Eid. Yes, أنا Jamila Eid.
6: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state or federation. We need an explanation.
1: يا مشحريشي. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيش علييش لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
7: Can we please speak with... Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
1: إيه like خلين let me call سام نحسان وسام نحسان بيجي هلا. Just one minute. One had telephone. هيا شح. إيه. بس أعطوني 1 minute. ألو حسين وينك يمي؟ ولا إجوا تبعوا الإنشورنس. إيه إجوا لك شو بعرف لي دقوا على الباب وفاتوا. إيه وينك هلا؟ جاية؟ إيه عجل الله يخليك عجل ليون هون. لا بيك مش هون مش هون بعد ما إجيش. إيه يلا تعال تعال نطرتك يلا مرتك وين معك؟ إيه يلا تعال. One more call. I be with you.
7: What?
1: 6-9. قالوا أمي الياس بحسان عندك ولي تعالوا روجوا عجلي إيشوا تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين ولي تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. إيه خلص مثل ما بدي. إيه تفضل كمين. إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد. مع السلامة. لايك وينك؟ I call صن حسان.
8: Hi.
1: وصن حسين كم هير هلا؟ هاي تان أهلا وسهلا.
8: How do you do?
1: هال do you do منيح أنت كيف do you do تبعك؟
8: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
1: Huh? What?
8: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
1: يا مشحور رجعوا لي على الإيش والميش هذا. أنت معهم جاي.
8: Can I take some pictures?
1: Picture? إيه picture إيه معلوم تاع ها. زحمة وراي أنت زح ها.
8: No pictures of your kitchen.
1: Kitchen إيه kitchen إيه أهلا وسهلا اتفضل هاني from here kitchen. إيه أنت you wanna see kitchen too?
8: Do I wanna see your kitchen? Why?
1: For insurance.
7: No. He will take care of that.
1: هو بيصوروا أنتوا بتحققوا يعني الله عشوركم ما فهمكن. So you wanna know what happened in kitchen?
8: What happened?
1: Like, كيف what happened? جاي تحقق ومش عارف شو صار. Like the explosion لما فاعل غاز لما عمل صار بوم.
8: بوم. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
1: Big one. You're like شو بيك؟ جاي تحقق ومش عارف كوعك من بوعك. Like one Kumari was preparing.
7: Wait. Who's Kumari?
1: Komari, Komari, work here.
6: Was she preparing explosives in your kitchen?
7: Huh? Is what? She here now?
1: No, she in Sri Lanka.
6: Where?
1: In Sri Lanka, had the Hindu.
6: Was she visiting Sri Lanka?
1: No, she lived there.
7: Oh, so she lives there and works here?
1: Yes.
7: When is she going to be back?
1: She is back.
6: She's back here.
1: No, she's back in Sri Lanka.
6: She doesn't work here anymore.
1: No, she doesn't work here. And he come here tourist. And we have the immigration. No, we have to send her. Send her.
7: So she's working here illegally, right?
9: Hello.
6: Whoa!
10: Hello!
6: Wow! War casualties?
10: Hello!
1: Huh? What? What?
10: Hello!
6: Were they fighting in a war?
1: Fighting in a war? Eh, how they came to be Salah ad-Din al-Ayyubi?
9: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties.
1: They were in kitchen when blew.
7: Who are they?
1: She is neighbor. She is husband, she is husband, neighbor.
6: That's your husband?
1: Yes, yes, useless husband.
6: Hello, Mr. Eid.
10: Me, I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
1: Well, Shubek. I'm telling you, كيف حالك بلشت تسمع له لي حافظه له ولد.
6: Mr. Eid, is this your signature?
10: No, signature, no.
6: This is not your signature?
10: No.
6: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
1: Virgin Lasha. Hey, yes, this is my signature. Yes, this is my signature.
6: Well then, who's Pauline Khoury?
9: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen, one kitchen blow. Me broke neck, husband broke neck.
6: Mrs. Khoury, is this your signature?
9: Yes, this is my signature. We had a طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شد. ولا شو هذا؟
1: شو هو هذا؟
9: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت. شو جاب عيدو؟
1: شو وصل عيدو هذا طبعا؟ Yeah, هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
7: Oh, so you sign his name?
1: Mahoui, he don't know how to sign in English, so I sign.
7: So you forge his signature.
9: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
6: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
9: يلا لا يوفقك يا محسن. بك عرفتي من هودي؟
1: هودي مش تبع الانشورة؟
9: تبع الانشورة لك هودي تبع الافياء.
10: شوفي
9: عمل عميك عمي ولك كيف فكرتي هودي من الانشورة؟
10: شوفي شو صار شوفي
9: ولك هودي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
1: يا بشحر اي
3: شو عزبيننا
10: عم صيب جديد مفبركين التيناتون لقالي جاي كرمال الجمعية
3: ولك عبوك
9: ليك طول
3: عبو السبعين
9: لا حكي حالك انا بجرسنا
1: يا مستنى بدي ليش
6: Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury,
1: huh?
6: Is this your signature?
1: Huh?
6: Is this your signature?
7: Is he deaf?
1: Huh? What? What?
7: Deaf. Is he deaf?
1: Deaf? هذا دف وهذا الطبل اللي حده هوني.
6: Mr. Khoury, is this your signature?
10: No.
9: This is not his signature, that's my signature.
6: So you both forged your husband's signatures?
9: Yes. Because...
10: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too. خفف حقك خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشورنس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
11: من هني هو.
10: لقالي من الافبي اي اصحابها من الافبي اي اخذت اجره مكسره لعني.
11: Can I help you, sir?
12: زيح انت عشان بخليني انا اتفاهم معهم. What can we help you?
6: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
1: شو وافقوا على الجمعية؟
11: ولك تقبروا على الجمعية بعزيكم مين قدم على الجمعية؟
1: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة
11: ومين عبوا على هالطلب؟
1: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر
11: يلعن أبو الكمبيوتر وساعته مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
1: جمعية قتل شو كاتبين يم مليان؟
9: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر شو بعرفني أنا؟
1: لك لا في شي لخبطة في شي غلط نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي في شي غلط
9: ليك يا بولي بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة اختي
3: وليك اختي عيختي الشمعية
13: وعرفت الساعة وعرفت الكمبيوتر تبعكم كم
14: شو خطين؟ شو خطين؟ انتوا بحكي لك حكي شو خطين؟ ما بتعرفوش انه نحن العرب صوفتنا حمرة والعيون مفتحة علينا؟
13: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هون بالعالم كله.
14: ومتى بيكم؟ لا بتتحسن ولا ستين عمرة ما تتحسن، كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة، جايين انتوا تحسنوها؟
9: ولك يا جماعة نحن كل أصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا أصلهم ويفتخروا فيه.
13: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم.
9: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة، شو فيها شو بيصير؟
13: لايك مستر اف بي اي بدي احكي كلمة. مي نو انجلش جود، انت نو عربي جود، بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي.
4: راديو كوكبة 24 على 24
13: سجلهم إذا فيك اللي بدي أحكيهم ريكوردهم، أو إذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو.
14: What؟
13: عبينا هالطلب ومعرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه، لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف. الخاف مش عم بيبين علينا، بس صراحة صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا. والخاف مش منكن، الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا. الخاف لأننا صرنا مشبوهين ومراقبين كيف ما برمنا. لكن الخاف نعترف انه نحن عرب. حالكن بعد تفهموا انه نحن العرب هوني جالي مثل كل هالجاليات، عنا العاطل وعنا المنيح. بس العاطل مثل القش بيطوف على وجه المي والكل بيشوفوه، والمنيح مثل اللولو مخبى بالاعماق وبدك تنزل لتحت وتغوص لتشوفه لتحت. فحاش تطلعوا على القشات العايمين وتفضلوا انزلوا على الغميق وشوفوا اللولو اللي عندنا يا عرب. عرب كلنا وصلنا أماكاملنا مثلكم، جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا، لأن بلادنا لمهتم فينا ولمستقبلنا ومستقبل أولادنا. عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا، عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا. وأولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب. العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة. بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار، فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب. ايه عرب عرب وراسنا مرفوع، بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات. العرب مش هولي اللي بيشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم، هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع. العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وادوار سعيد وشارل مالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل تبغي وجنس جبارة وهلن توماس وداني توماس ودانا شتالة والألاف الألافات الألافات منهم. هودي هني العرب الحقيقيين، هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هودي هني عرب النجاح، هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم. ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا، عرب كنا عرب رح نبقى عرب منضل وراسنا مرفوع.
11: عشتي يمني.
12: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional. What? Don't what me? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
13: I is American
12: and
13: like you.
12: And they are violating their Fourth Amendment.
13: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتة هيدي؟
12: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
13: Go read اللي قالت لك عنه نوبي bring the عن يلا.
7: Well.
13: لا no well. Hell.
12: What?
13: Hell. Get the hell out of my place. يلا
9: يلا يلا يلا يلا
13: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
9: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
13: وانت يا سيدي نبتعرفي هالمعلومات كلها هايدي
12: ما أنا عم بدرس لفحص الجنسية وهدول كلهم بيعلمونا إياهم.
13: لايك لايك يا ما في مثل غلط قال ما بتاكل اللطة القوية إلا من الحمار الضعيف.
12: حسين وين؟
13: حسين
10: يا حسين
13: بس حسين وين؟
9: حسين
13: وين شو عم تعمل عنده؟ عم أدبه شو عم خايف منه؟
10: لا
13: عامل لك شي غلط؟
10: لا
13: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف واللي مش عم يعمل مش عامل غلط عشو بده يخاف ها؟ ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا
10: وانت ملكي يمه سقف كبير لأمي وكشينيهم برا
15: وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا وكشينيهم برا
13: يا لك عم بيصور هيك صور
10: هيا مين يمه
13: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
10: Who are you? I'm your claim adjuster. Here inspect your property damage. هيا من هالشرطة!
13: عرب كنا عرب رح نبقى عرب من ضل وراس لمرفع
16: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة معكم أم حسين
17: راديو كوكبة للتواصل معنا عبر الواتساب الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokaukaba.com
18: سيدة حرمون كوكبة ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون
19: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة بينعمل ألف حساب منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها بلش منا اللون عمره من عمر الكون لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون دين وعلمانية حضارة ورجعية تعايش وطائفية انفتاح وتقاليد قديم وكل شي فيك جديد كل حدا منا بحبك على طريقته في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته وفيك اللي حامل قضية وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنه حرية واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكره بوجه الطريق قصة طويلة ومعقدة مقصمة ومع هيدا موحدة من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم يا سر لا بينحكى ولا بينفهم عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا أنا لبناني ما بقبل كون التاني بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسران
20: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي أغني وأرنم أعطنا عونا في الضيق الرب في السماء كرسيه الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران توكل عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم الله ملجأ لنا

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة
1: بيغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى لكم.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدي أقول لهم الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلها، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوه.

هالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مطل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سوربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسوربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهور البلدة مشينا ومطوينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سئبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط، بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناي، بيضة، لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحن كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف أنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالأكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن النسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالأكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينة قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوقع بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكثر،
0: في كلهم وأكثر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلاً أنطوني، نحنا بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحنا بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحنا اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحنا بالزيتونات، طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبه، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبه وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وبيركن لا عدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انتقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز. هون في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم same DNA يكترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده DNA ألف السنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم أصغر وأصغر وأصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتمر، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على الدكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كمان.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة. هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سروة كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن أماكن مرجع منشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينة، هيك آخر الديكور الأخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطة، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدي نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الآيات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والإنجيل.
7: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
5: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخاء القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: حائط القديسين اللي فيه صور لقديسين لبنان مار شربل دي سرافة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
2: شو يا مارك؟
3: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
1: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968. تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلدة وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
4: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاثة أقسام بشكلوا كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري، وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
5: ضيعة رائعة، شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
6: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة صير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، منيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
5: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
7: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هو، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقولكم طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر كيف عم يهتم فيهم والحب، وأنا بحطهم مزبوطة ولا؟
5: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
7: هو عم يشتغلون على اليد.
5: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
7: أكيد.
5: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده خشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعدهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص

0: الصوت ضايع.
1: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون، والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا توتة برا، وصارت هي مدعمة الزريبة قد ما صارت قوية.
0: أي لون بدك؟ هن هول الألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
2: أي هو الأهين؟
1: أزرق.
0: أزرق.
1: أحمر أصعب شيء.
2: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
3: تفضلوا. هلا تفضلوا. كمان مسقعه.
0: يلا بنجي.
3: يا هلا
4: هلا
3: يا
4: بالصبر. يا هلا اهلا وسهلا.
3: تفضلوا.
4: احلى هلا. شور كيفك؟ يعطيكم العافيه.
0: موجود.
3: تفضلوا. هلا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. هلا.
0: حلوه الاجواء بالضيعة.
3: معلوم حلوه. حبيتي ضيعتنا
0: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
3: ليموناضة، وهذا ورد شغل
0: بيتعلم إيه؟ منك الضيعة بلاد
3: هاي مش عم ينزلوا. مظبوط اللي عم تقوله صح.
4: لك اسكت من
3: ايه بس ما هديك ما عم ينزلوا.
4: ايه كل شي طيب.
3: تفضل ليموناضة ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
3: وصلنا فيكم. حلو كتير.
0: بونجور بونجور.
5: بونجور
1: بونجور.
6: الحمد لله مارلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مارلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم. وها صار يقولوا منا ما نجيب ماي لأننا نطفي. ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي إجا غايمة بالجو إجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
7: كان عبين شيء. أسف على الضيعة. بتركض العالم إنه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة. جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام العنبر. محل ما كانوا مجمعين الناس إجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة. وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين إنه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا. سلامة أسمى لأن كان في عنا أزمة كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزن الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها.
3: يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: تعلق أطول من هيك مش قصيرة هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحولي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.
4: ليموناده من الليمونه منجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعه بحط عليه السكر وبدعكه بايدي وبحط له مي وما بحطه بدل
0: ممنوع يتقشر
4: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهه الطيبه وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقى بصير اكله. وهذا الورد عندي وردي انا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
0: انت عملت بالوردات من هون؟
4: ها؟
0: مش معقول شو هالطعمه؟
4: الجنينه بغليون وبعمل
0: مش معقول شو هالطعمه؟
4: كله طبيعي لانه ورد بري
0: وكيف قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعه الضيعه بشرب شي 3 4 مرات ما ورد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
4: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري مش قوي مثل هيدا.
0: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بالضيعة بتعملوا ليموناضة او موارد بطريقة كتير حلوة
4: طبيعي لانه كلهم جنينة
0: في بركة في رزقة وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
4: ايه هذا الله يرحمها امي واللي بعمله ناخد منهم هالافكار. وانتو جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعة شغل ايدي غير شكل بطعمة العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه وبنحط على النار بينغلى بس يصير يغلي بنحط العطر يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحتري منشيله ونكفي غليون لا يستوي عقل ويصيروا مزبوطين منيح شرط مزهر بس ومنصبهم بالكسر.
0: هول جوزات بجيبهم امريكا؟
4: لا عنا نحن عام 3 جوزات منحوش كل سنة
0: بيكنز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة الطعمة الأرومز مش معقول ببلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع. بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب ما كتير بحبه بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك مادام ما بيك تفتحي مطعم
4: مش تحكي لو بكير كان
5: ايه. هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل او خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر مشان هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات.
0: 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو سا اوزو 1 كيلومتر ا بيي سا اوزو لي سولي.
5: انا قلت لك انه كوكب عندنا لها كثير سوربريزات اكل. ما بعرف اذا هلا حسيت انه سوربريزات او لا، بس تذكرني من هلا للساعه شوف الدفع.
0: هلا انا برد له اياها. مارك، كوكبة عندها كثير سوربريزات شجر، ما بعرف اذا شفت الشجر اللازم لهلا.
5: اوكي.
0: عم نعمل دبس
1: فسلم. شراب الفسلم. لانه هذا منعوز ولا شو ما كان، للتبوله للسلطه لكل شيء بدل حامض بنحط منه.
4: جمعيه التعاونيه للتصنيع الغذائي والزراعه بكوكبة، نحن 12 سنه نحن من كوكبات. تاسس التعاونيه 2010، نشتغل بالمونه وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية. المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بياخدوا بشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاز، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
6: هيدي كراكيل للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكيل تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
0: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض. واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
5: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
0: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
5: ها شوف،
7: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بتضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرج عيون وعندنا فرع هون بكوكبة.
0: تتاكل مع دبس الخروب؟
7: مع دبس الخروب كتير طيبة.
0: لا لا معه ليك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
7: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
0: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
8: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
9: أحد فارس من كوكبة، من هون مدانتي هدى حركين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. صرنا 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين. كنا غير هوني وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وقلنا بيها هون.
8: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكيد بنوتي هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
10: أنتوني come with me to get the best eggs.
0: حلو، يلا بيت طازة.
9: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبات هذا
2: حمضة.
0: طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمضة.
1: صارت كيف؟
0: طيبه؟
1: طالع عليكم مقص لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطاية في نار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا، وبيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوة طرفها حلو وقفتها حلوة ما بتشبه سفيحة بعلبكية ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن المغتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا. يوم ما لنعمل عم بعمل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دست هالقد من شان السيام. الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نخلطهم نزهر للطعم اكيد والسكر
1: طعمي لطلع من الحشو بقلبك. يلا بدها
3: تقريبا
1: شي ربع ساعة
3: وهيدا
1: بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
3: رح اسبقك
1: منتقع على الغدا هيك
3: بنخليها. اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
3: أبدا.
4: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدي إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدي نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
2: أكيد في واحد يعمل شغل. أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
2: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
2: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
4: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، فلفل باللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
4: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني الشغل على الموسم.
4: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
4: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
4: اي شو مر بعدس، هيدي العجه العجه بنعملها بالموسمه كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلعوا بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
4: وطحين شوفان
1: روعة.
4: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
4: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
4: اكيد.
1: هون
4: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عارفين بتاكل معك شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح. عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن. أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بيصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، بتعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان. طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
4: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين، الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سبه طيبه اف. لا لا ها اخذها معي، هاي اخذها معي للطريق، ومن هون بنروح سويقه على الضيعه اللي بعدها اللي تاخرنا عليهم ساعه. طب عيب، حضرت المدام القهوه، عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في اطيب مني.
6: وين الشباب؟
1: بشكرك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكورن فليكس، ما بيشربوا قهوه. باي مدام،
3: باي باي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل

0: شو عجبتك هالرأسة يا وليس؟
1: مع ما معلوم ولك شو هالسك سك سك سك كله ولك في في في في في
0: في في شو في شو
1: في في في
0: في عبد
1: يخ يخ في العين
0: ايه كله نظر حبيب وليس هيدي أنا بدي أقدم هالرأسة احتفالا بطلعة أم حسين من الحبس ايه شو ذكير ايه صباحوك يا أبو حسين شو جاي
2: شو جاي ما هيدا اللي بصيتوني عليه
0: وصلناك عبوكيات ورد جايب لنا اكلين مدافي اكلين مدافي منين جايبهم هاودي
2: من محل الورد كان عاملين عليهم سيل
0: فرجيني لشوف حاطط لك كارت كمان راستين بيس جراما منين جايبهم هاودي
1: من المدافي شي انه دفنوا المرحوم وراحوا
0: ايه
1: رحنا نقينا احلى بوكيات وجبناهم
0: وليك مش حرام تعملوا هيك
2: شو المرحومي طلعت شمون
0: فرجينا شو جايب لنا صليب كمان
1: ايه شو فيها مسيحي اسلام كله زي بعضه كلنا اولاد الله
2: ايه هيدا حفاظا وتعبيرا حفاظا وتعبيرا على الوحدة الوطنية
0: ايه سارقين انه حفاظا على الوحدة الوطنية
2: لك زعمينا سرعوا البلاد حفاظا على الوحدة الوطنية
1: بابا بتقول انه سارقينه نحن استعرناهم من المرحومة
0: ايه
1: وهلا بس بس بس بس تخلصوا احتفالاتكم داخل لياهم ومنردوا
0: ايه تضربوا شي تشيب
2: تشيب ما تشيب ما بهم وفرنا 100 دولار خدي خدي حطينا هونيك حط صورة هيفا وهبة
0: هيفا وهبة هلا بطلك تعجبك ام حسين حط على الطاولة هذي هيفا وهبة هلا بدك تقلي هيفا وهبة احلى من ام حسين لك هالجمال لك هالخدود مثل الطوامة هالشفاف مرسومين رسم ولي كانوسك ششتات اللي كانوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الآلة
2: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثلها
3: هلو
1: هلو هلو هلو هلو لا لا لا لا لا شو عملوا بأم حسين
2: ليش عندي هيك جميلة
3: جود مورنينج جود مورنينج هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها السرلنكية وصلت اليوم
2: يعني عملتوا اللي براسك انت وحسين ها لك انا بدي اعرف شو بدنا بالسرلنكية بهالآخرة لك أم حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا فيني اعرف شو بدنا بالسرلنكية هلي
3: كرمال قيمتها لمرت عمي ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للصوار الدنيا ما ميت يا ابو حسين
2: الله يكبر مع اماتكم
1: وخذ بكره اذا درجة بودة السرسرلنكيات بدير شو بعودي هدي هدي سبيت
3: يو ماما حسين
0: نو مي ماما الياس
3: يو ماما حسين
0: ليك لا هيدا بابا الياس وهيدا بابا حسين هوني
3: ها هيدي مرتا لماما حسين
0: ليك لا جوزتها
3: وينو ماما حسين؟
4: ماما حسين هلا بيجي
2: شو اسمها هيدي؟
4: قالت لي ونسيته
2: تعالي شوف وات نيم ار يو
3: شو يعني نيم؟
2: الله يطولك يا روح
0: ولي طول بيدك يا ابو حسين خليك فاهمها كم هير يو سي مستر فيرست نيم هاني
3: اوكي
0: لاست نيم عيد اوكي
3: اوكي
0: سو فول نيم هاني عيد
3: اوكي فول نيم
0: هاني عيد سو وات از يور فول نيم
3: فول نيم هاني عيد
0: ولك فول نيم يو فول نيم
3: فول نيم
0: ايه اسمك انت
3: اسمي ماما الياس
0: ولك اسمك ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجل
1: هادي رح تجيب لي اخرتها لعن حسين
0: ايه من جنم
3: من جنم اسوكا من جندر هادي بابا كوماري
2: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهند يا بدنا الشهر لنحفظ اسمك
3: نو مستير بس قول كوماري انا بجي
2: كوماري
4: جبناها بتفهم شوية عربي
2: لك مش ما بتفهم العربي ما بتفهم علينا حكي جنوبي اشحاري شحرك
3: اشحاري شحرك انت كمان مستير
0: جي جي جي جي
3: يلا
0: يلا